لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها.

شمعة أديان الأرض برامج إنسان حملت عكتافك.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الحبيب محمد، صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم، ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، جدها وهزلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما اجترأنا عليك فيه. اللهم تب علينا أجمعين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم لا تعذبنا ونحن ندعوك ونتوسل إليك بالعفو والمغفرة. اللهم اغفر لنا الكبائر، اللهم اغفر لنا عقوق الوالدين، اللهم اغفر لمن أخطأ في حقك يا رب العالمين، اللهم اغفر لمن أذنب بالليل والنهار، اللهم اغفر لنا نعما أنعمت بها علينا واستعملناها في غضبك. اللهم إليك نشكو بدنا غذي بنعمتك ثم عصاك، اللهم إليك نشكو لسانا نطق بأمرك ثم اغتاب، اللهم إليك نشكو عينا نظرت بأمرك ثم نظرت للحرام، اللهم إليك نشكو قلبا خلقته ثم غفل عنك ونسيك، اللهم إليك نشكو عقلا أنعمت به علينا ثم نسيك، اللهم تب علينا.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

صلي وسلم على سيد السادات ومراد الإرادات محمد حبيبك المكرم بالكرامات والمؤيد بالنصر والسعادات السر الظاهر والنور الباهر الجامع لجميع الحضرات صاحب لواء الحمد الذي هو مفتاح أقفال الأغطية الإلهيات الأول في الإيجاد والوجود ومن به ختم أمر النبوة والرسالة سيد أهل الأرض والسماوات والفاتح لكل شاهد الذي أسري بجسمه الشريف الحاوي لجميع الكمالات وروحه المقدسة العالية إلى أعلى المقامات وخاطبته يا ربي وأكرمته بأعظم التحيات النور الأبهر والسراج المنير الأزهر القائم بكمال العبودية وبأتم العبادات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما لا يبلغ حصر عددها أهل الأرضين والسماوات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لاحقة بنوره مقرونة بذكره ومذكورة جامعة بين فرحه وسروره شارحة منقولة في مسطوره. اللهم صل على سرك الجامع الدال عليك محمد المصطفى كما هو لائق بك منك إليه وسلم عليه واجعل لنا من صلواته صلة تعم بها شهودنا وتحقق بها مشهودنا ومن سلامه سلامة لكل ما ظهر منا وما بطن من شوائب الإرادات والاختيارات والتدبيرات والاضطرارات لنأتيك بالقوالب المسلمة والقلوب السليمة حسب ما هو لديك من الكمال الأقدس والجمال الأنفس. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى أعيان عبيدك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن جنتك ومالك. وصلي على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ما يتكون من أنفاس أهل النعيم، أو ما يكون من مطالبهم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، الآية الكبرى والواسطة العظمى في الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمعراج الذاتي، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالمشافهة والمكالمة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالنيابة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بالخلافة الكبرى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي الساري سره في جميع الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الجوهر السامي إلى كل حضرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد دائرة الرحمة الإلهية والهداية الحقيقية، وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على نور السماوات والأرض وما بينهما، وسر أسرار الملك والملكوت وما حواهما. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأدخلنا من بابه إلى حضرتك بمنتك وكرمك يا منان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، عدد ذنوبنا حتى تغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر، الله أكبر. اللهم شفعت نبيك فينا فأمهلتنا وعمرت بنا منازلنا، فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار والحمد لله رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحمود.

0: الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سادي أسعد اللهكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم يوم جديد من رأي فما رأي تي في. لقاءنا الإخباري الأول لهذا الهواء مباشرة يبدأ ويكم سيداتي سادتي بوقفة عند القطاع قطاع غزة، حيث فاقم الإحلال معناتها أن هناك نار في مطائل في القاهرة تواصل الخروق. ضمن من قطاع غزة احتلال يقال طلب فراج الدكتور حسام أبو صفية بعزل انفراديا. ومن قطاع غزة إلى الخليل في هذا الصباح سنتوقف في محطة سام أبو هيك الشهيد الغاضب الذي اغتاله الاحتلال وفي حضن والدته. ثم سحاول سيداتي ساتي في أفنة أن نقرأ هجة الأخيرة

0: مرحبا بكم سادتي سادتي مساءً صباحا يوم دائم آخر في قطاع غزة، حيث القصف لا يتوقف، عشرة أهداء بعون الاحتلال في القطاع. 8 وأكثر من 15 إصابة في حدة الاحتلال من سيارة خيمة نازلة في مقاتل جوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة بالأمس، كما أعلن استشهاد مواطن بنيران الاحتلال قرب مفرق في حي زيتو جنوب مدينة غزة. وفي الأمس عن ارتقاء مواطن في صف الاحتلال استهدف منزل عائلة فراوانة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا بينما بدأت الفصائل في القطاع لقاءات في القاهرة العاصمة المصرية، وذلك لبحث مستقبل تفاهمات وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال، وأين مقبل الورقة التي تقدم بها يسمى بنسق مجلس السلام ميلانوف المؤلم من 15 بندا. الدرية تحدثت بالأمس أن لقاء صائل الذي عقد في القاهرة انتهى دون الإعلان عن أي اتفاق نهائي. النقاشات ركزت بشكل أساسي على قادة ميلانوف واختلاف المحور الرئيسي في تلك المداولات بين الأطراف المشاركة. اجتماع صائل انتهى على عقبه اجتماع آخر مع الوسطاء هذا اليوم تباين في الموقف بشأن قضايا المطروحة دون التوصل إلى تفاهمات نهائية. كان ممثل مجلس السلام كولاي ميلادينو دعا اعتقال إدارة القاع إلى جسياسية جديدة مطلبا بأن يقتصر على سلطة واحدة، واتهم كذلك حركة حماس والفصائل قطاع غزة بأنها تعمل على إجهاض الاتفاقات التي برمت مع دولة الاحتلال بأنها تلتم ببند سحب القائس. اسمحوا سيداتي أن أرحب بمدير مركز الدراسات السيرية والتنمية في غزة الأستاذ رخريس. أهلا مرحبا بك، صباح الخير.
1: حياك الله كريم،
0: نحييك ونرحب بك. ماذا يقول الميستاذ رامي خريس؟ إذا ما أردنا أفهم كيف تريد أن تدير دولة الاحتلال المرحلة المقبلة؟
1: حياك الله أخي كريم. من الواضح أن الأمن الناظر شهدت عيد صار كبير في غزة، وقاعد كبير من الشهداء، يعني كان هناك مزرعة من منطقة الجوازات في وسط غزة تقل على أثرها تقريبا 7 شهداء ضربوا المنطقة. أنا هناك بعيد يوم إسرائيل غير قابل موضوع وقفة النار ووقفة النار. هذا سيد من وجهة نظري يعني مع إمرار اعتراض استحقاق على الإنجابات الإسرائيلية غير قابلين بالمفاوضات التي تجري في القاهرة أو حتى القاط ميلادينو. هناك إمرار سيدي على استمرار يعني إجراءات رفض الإجابة ضد قطاع غزة بالرغم من أنه لم يعني يستطع أصل إلى ما يبني حسما في حربه، فلم يعني برغم يعني نبي من الآثار الإنسانية الصعبة قطاع غزة، لأن يعني قاوة موجودة في قطاع يعني مصائرها مو السلاح يعني يجري الحديث عنه

0: نقله إلى العدل الانفراد شرنا وكان طالب بحق الأساسية قوبلت إجراءات أكثر قسوة وأكعدية. نحن إلى كل نأمل أن كل سنط وإنصار لكن ما حدث زمن قلق حياته ودامته الشديد طبعا بما أبلغه المحامي ناصر هو مؤثر بحقوق الإنسان بأن نادي بريء بلا تهم سجله الدائم بالعامة الإسرائيلية وكم الإسرائيلية هو نظر عندما قام المحامي تقديم باستئناف إلى المحكمة العليا هو مؤسسة أطباء حقوق الإنسان بأن والدي بريء بلا تهمة سجله القضائي من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة الإسرائيلية هو نظيف. وعندما يعني قام المحامي بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ليعرف سبب احتجاز والدي وبسبب تعذيب والدي أكثر من 524 يوم بلا تهمة، للأسف الشديد إسرائيل لم تعطي أي إجابات يعني مباشرة أو حقيقية وصريحة. قاموا بنقل والدي وزيادة يعني العقاب والتعذيب بحق يعني والتنكيل بحق والدي ووضعه في زنزانة حجز انفرادي يعني مساحتها مترين، لا طعام لا شراب لا دواء لا محامي لا حمام ليقضي حاجته. ظروف صعبة قاسية مأساوية لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل يعني الوضع المأساوي الذي يعيشه كل الأسرى وليس والدي فحسب في داخل السجون الإسرائيلية. يعني صراحة الكلمات تعجز عن وصف الوضع الذي يعيشه الأسرى في داخل السجون، وضع مأساوي وضع كارثي جدا، لا يمكن للكلمات أن تشرح يعني حجم المعاناة التي نحن كعائلة نعيشها. الأسير يعاني في داخل السجن ونحن عائلته نعيش في نفس يعني نفس المعاناة في خارج السجن. يعني كيف يمكن لطبيب أن يعذب بهذا الشكل وأن يعامل بهذه القسوة وهو ليس مذنب أو مجرم؟ تهمته الوحيدة أنه بقي بجانب أبناء شعبهم، يعني لم يخذلهم ولم يتراجع ويتردد عن خدمتهم. تهمته الوحيدة هو إنقاذ الأطفال. لا أعلم كيف يمكن لمنقذ الأطفال أن يسجن ويعذب في سجن من يقتل الأطفال. لا أعلم أي عدالة هذه وأي قانون هذا الذي يتغنى به العالم وكل القوانين الدولية. لهذه الدرجة وصلنا يعني من العجز حتى يعني كل المنظمات ويعني كل المؤسسات التي تدعي كرامة الإنسان وكرامة البشر لا ينظر في حالتنا ولا ينظر في قضيتنا الإنسانية. لا أعلم لأي متى يعني لمتى يعني سيستمر هذا الوضع. يعني صراحة كل خبر يأتينا من داخل السجون يحمل في طياته الكثير من الألم. كل الأخبار التي تأتي من داخل السجن في كل يوم الخبر الذي يأتي أصعب يعني من الخبر الذي قبله. يعني نخاف يعني أن يأتي خبر للأسف الشديد يتحول هذا إلى ظلم إلى ندم لا رجعة فيه.
1: كان هذا صوت إلياس أبو صفية نجل الطبيب الأسير حسام أبو صفية متحدثا عن الأوضاع التي واجهها والده في سجون الاحتلال بعد أن تم عزله مؤخرا إثر استئناف رفعه فريق الدفاع للمحكمة العليا للطعن في استمرار اعتقاله دون تهمة.

0: تهمة أيضا من المتوقع أن يفلت قاتلوه رضيعا لم يتجاوز من عمره 7 أشهر بجلده، وذلك في حادثة ارتقاء الطفل الرضيع سام أبو هيكل ذي 7 أشهر برصاص جيش الاحتلال في الخليل أمس الأول. موقف جيش الاحتلال يبدو أنه يتجه إلى عدم مساءلة هذا الجندي الذي أطلق النار على العائلة التي استجابت لأمر صدر عن الجيش بالتوقف، ورغم ذلك تم إطلاق النار على المركبة التي كانوا على متنها، ما أدى إلى إصابة الأب والأم وارتقاء الطفل سام 7 أشهر شهيدا وهو بين يدي والدته وفي أحضانها. اسمحوا لنا سيدتي سادتي أن نرحب بوالد الرضيع الشهيد سام أبو هيكل، فهد أبو هيكل، أهلا ومرحبا بك. بداية تعازينا الحارة لكم ونسأل الله أن يلهمكم الصبر والسلوان.
1: يعطيك العافية.
0: شكرا لانضمامك لنا سيد فهد أبو هيكل. بالأمس يعني وريت، وللأسف نقول ذلك، بيديك ابنك ونجلك البالغ من العمر 7 أشهر

0: الذي ارتقى شهيدا بين يدي والدته التي ما زالت تمر في حالة حرجة وهي تتلقى العلاج إثر الهجوم الذي شنته قوة من جيش الاحتلال على سيارتكم. لا أدري إن كنا قد نتمكن من السؤال عن المشاعر التي تملكتك بالأمس وأنت تدفن نجلك الذي قتل دون أي سبب ودون أي مبرر، ويقول جيش الاحتلال إن هذه الحادثة أيضا قد تمر دون أي عقاب.
1: طبعا في البداية اللحظات كلها التلك وتيرة سريعة جدا، هذا موضوع المشاعر إن الواحد يدفع ابنه مش بالسهولة الواحد ممكن يتوقعها، إنه تكون بسيطة تمر على واحد هذا كأنه أمر عادي، لا نهائيا. هلا مش سهل إنه تكون شايف ابنك الذي ما وصل السنة في هذا الوضع وتضطر إنك تدفنه بعد جريمة مجددة حصلت اقتصاديا. هلا وموضوع المسائل القانونية تاعت الاحتلال، طبعا احنا متعودين على الموضوع ومش اول مرة بصير اشي زي هيك، لكن ما بدنا نكبر انه موضوع مر مرور الكرام. في النهاية طبعا فعل اجرامي زي هيك لازم يكون في له في المقابل مسائل قانونية، على الاقل انه الامور تاخذ مجراها الطبيعي. كجريمة حصلت من مقابل انها لازم يكون في حساب او مساءلة بخصوص اللي هو انه فيها اجرامي لازم يتم مساءلة عليه.
0: استاذ فهد ابو هيكل، نود ان نطمئن على حالة زوجتك والدة الشهيد الطفل سام، باي ظروف هي الان؟
1: حاليا وضعها الصحي مستقر، الامور يعني تحسنت، ويعني نتوقع انه خلال اليوم تكون نتائج نهائية تاعتها صحيا طالعة، وان شاء الله بتكون بالامور سليمة. طبعا ما تم استخراج الشظايا المتبقية اللي اصيبت فيها طبعا، فنشوف لسه في متابعات واجراءات يعني راح تكون لقدام.
0: استفاقت من الغيبوبة استاذ فهد؟
1: طبعا صحيت وشي تمام وتعاملنا معه بخصوص
0: تم إبلاغها بالحادثة وباستشهاد سام.
1: طبعا موضوع إبلاغها بالحادثة طبعا من لحظة ما عرفنا إنه استشهد الطفل كان أمر صعب جدا، يعني بداية

0: قضايا ممكن تتحرك وتسبب أي مشاكل تانية إنها كانت أبعد ميليات بسيطة جدا من شريان رئيسي في القلب، فممكن مع الحركة هاي تتحرك قضية من خلالها، فكان من الصعب جدا إنه نتصرف هذا السلوك قبل ما نتأكد إن القضية مستحيل صعب تتحرك من محلها. فاستنينا بحدود 11 ساعة تقريبا على أساس إنه نعمل أكثر من فحص، وبالتالي إنه القضية ما تحركتش من محلها عشان نستقر الأمور عشان نقدر نخبرها في الموضوع وما يأثر عليها صحيا.
1: يعني ربما من الغباء أن نسأل عن ردة فعلها كيف كانت، ولكن يعني مسألة أن تفقد طفلا يبلغ من العمر 7 أشهر لمجرد أن هنالك من قرر إطلاق النار على عائلة استجابت حتى لأمر عسكري بالتوقف لما تسميه دولة الاحتلال بالتفتيش، هذا كان صعبا، وسام كان بين يدي والدته وفي حضنها. كيف يمكن أن يبرر ذلك؟
0: ما فيش يعني أي مبرر أو مسوغ لهذا الموضوع نهائيا. يعني بقول لك بالخطأ، إيش بقول لك كان بسرعة. طبعا أنت بتحكم في كثير شغلات أمور لو تشوف حار الواقع تستغرب إنه هذه المنطقة صعب سيارة زي هاي تسرع فيها، وبنفس الوقت إنه بالخطأ أنا بيني وبينه 10 متر، يعني شايف بالضبط كل اللي في السيارة إنهم عائلة، فمن صعب إنه أنت تخربط في هيك موضوع. هلا
1: يعني هذا يؤكد أن إطلاق النار تم بقصد وبقصد القتل كما تعتقدون أستاذ فهد أبو هيكل،
0: بعد ما عرفت وجود عائلة في المركبة تم إطلاق النار، لأنه المسافة اللي تم إطلاق منها النار منها كان كافية أنك تشوف بالضبط كل التفاصيل جوا السيارة.
1: وهذا يعني بالنسبة لكم
0: يعني جريمة كاملة واضحة، ما فيش أي مبرر إلها.
1: نعلم أن جيش الاحتلال يقوم بالاتصال يعني حالات ربما فردية تثير الرأي العام العالمي كما حدث في قصة نجلكم الشهيد سام أبو هيكل، هل تم التواصل معكم من قبل جيش الاحتلال لسؤال عما جرى، لأخذ يعني أقوالكم في هذه القضية؟ ما الذي جرى يعني من الجانب الإسرائيلي بعد ذلك؟
0: طبعا تم التواصل معنا مش من الجانب الإسرائيلي مباشرة نهائيا، التواصل ما كانش جانب إسرائيلي، التواصل كان من صحف إسرائيلية كانت تأخذ اللي هو يعني في بعض المقالات انتشرت مثلا في أريتس هاريتس بخصوص الموضوع، ونحكى عن الحدث اللي صار وكيف صار، فيعني وتم نشرها في الصحائف الصحيفة. وفي برضو أكثر من صحيفة عندهم تم نشر الخبر فيه.
1: ولكن ليس هنالك ما يشير إلى أن تحقيقات قد فتحت في دولة الاحتلال ضد هذه الحادثة بشكل رسمي من خلال التواصل أو الاتصال معكم؟
0: لا لا نهائيا، التواصل والاتصال ما تم اتصال نهائيا.
1: ما الذي تطلبونه الآن أستاذ فهد أبو هيكل؟
0: طبعا أي جريمة بتصير، كل جريمة لازم يكون في مهام القابل بالمقابل حساب. ما ظنش يعني راح يكون الأمر ببساطة إنه تمر الأمور دون تباحث فيها والحساب فيها أصلا طبعا بشكل قانوني واضح، لأن الأمور ما في حالة بشك في لحظة من اللحظات إنها تكون عن طريق خطأ بالنسبة للأحداث والتفاصيل اللي حصلت أثناء إطلاق النار.
1: ما الذي تعتقد أن أو ما هو القرار الذي تعتقد أنه يمثل حدا أدنى للعدالة في مثل هكذا قضية، قضية قتل طفل يبلغ من العمر 7 أشهر؟
0: طبعا محاسب مطلق النار في البداية هذه موضوع كمحاسبة قانونية تحصل لأي شخص أراد إطلاق النار للقتل.
1: هل يكفي أن يدان هذا الجندي الذي قام بإطلاق النار؟

0: طبعا إذا بدك تحكي من ناحية الحدث، الإدانة لا تكفي، الإدانة النهائية لا تكفي، بيك عن طفل 7 شهور وأتم لحظتها في هذاك اليوم، لا الإدانة ما تكفي.
1: طيب ما الذي يكفي في هذه الحالة؟ أطلنا عليك نعلم، ولكن يعني هذا سؤالي الأخير، ما الذي يكفي في هذه الحالة؟
0: لازم يكون في تابع الموضوع، مسألة قانونية رسمية واضحة من أطراف واضحة طبعا.
1: شكرا جزيلا فهد أبو هيكل والد الرضيع الشهيد سام أبو هيكل، تحدثتنا لنا من الخليل. موقف صعب بالتأكيد أن يقوم يعني أحد المواطنين ويتكرم بالإدلاء بتصريحات في أعقاب ساعات قليلة من استشهاد طفله الذي يبلغ من العمر 7 أشهر ودفنه ومواراته أثر في جريمة يبدو أن يعني لن تتوقف تداعياتها خلال هذه المرحلة. جرائم أخرى أيضا تقترف إسرائيليا في الضفة الغربية، كان منها بالأمس الهجمة التي شنها المستوطنون على بلدة حوارة إلى الجنوب من نابلس، مجموعة من الإصابات التي خلفتها هذه الهجمة، بعضها كان في الرأس بعضها خطير، إلا أن مجمل الإصابات وصفت بالمستقرة. أكثر من 1600 هجوم شنها المستوطنون خلال الشهر الماضي وفق إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ما الذي يريده المستوطنون من خلال هجماتهم الدامية التي أظهر شريط مصور بالأمس أنها تتم تحت حماية آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، أي أنها تتم برعاية الدولة؟ الباحث في شؤون الاستيطان من نابلس الأستاذ محمود الصيفي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، تحياتي لك وللمستمعين.
1: نشكر لك انضمامك لنا أستاذ محمود الصيفي. يعني تابعت بالتأكيد هذا الشريط المصور الذي بث للهجمات التي شنها المستوطنون على حوارة، وكانت بين مزدوجين رعاية قوات الاحتلال وتحت حمايته. ما الذي يراد من خلال هكذا هجمات؟ يعلم الجميع أنه سيجري تصويرها وإظهارها للعالم، ويعلم الجميع أنها تتم بحماية جيش الاحتلال. إلى أين وصلت دولة الاحتلال في تلك الهجمات؟
2: نعم صحيح، يعني ما حدث بالأمس في بلدة حوارة هو تكرار حقيقة، تكرار لمشهد أكاد أقول أنه مشهد يومي في الضفة الغربية. هناك تعاون وثيق وتبادل الأدوار بين الميليشيا المستوطنين وجيش الاحتلال، يعني شاهدنا بالمشهد بالفيديو في حوارة أن مجموعة من الجنود والمستوطنين يضربون الفلسطيني من حوارة. هذه المشاهد ليست الأولى، سبق أن أطلقوا النار واستشهد من يتعارك معهم، من يدافع عن نفسه. ولذلك يعني موضوع الهجمات هي فعلا يعني موضوع أو خطط ممنهجة من حكومة الاحتلال، وهذه الهجمات يعني أصبحت الهجمات ليست فقط يعني مصادرة الأراضي أو حرق ممتلكات، الآن هناك خطة ممنهجة من حكومة الاحتلال للتهجير. يعني نتحدث عن أكثر من 85 تجمع فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، تم تهجير هذه العائلات الفلسطينية من أماكن سكناها، وفي العام يعني أول 5 أشهر من هذا العام هناك تهجير لأكثر من 350 عائلة فلسطينية من التجمعات الفلسطينية، وهناك أكثر من يعني في 26 هناك أكثر من 30 تجمع فلسطيني تم ترحيلهم من أماكن سكناهم. وأكبر شاهد ما حصل في تجمع شلالات العوجة يعني بداية هذا العام 120 أسرة فلسطينية يعني ترحيل بالقوة وفي حمص الفوق تحت في شرق طمون صادروا كل ممتلكات التجمع وطردهم من المكان. ما حصل في حوارة وقبله بيومين حصل في قرية مادمة القريبة من حوارة إصابات من المستوطنين بوجود الجيش, يعني جيش الاحتلال. يعني يذكرنا بتصريح إسرائيل كاتس أن الجيش الاحتلال يعني الآن يقوم بدوره المستوطنون, وهذه المهمة أعطيت وكلف بها المستوطنين. وأخي العزيز يعني الكل يعلم أن معظم, لا أقول معظم, جميع المستوطنين في الضفة الغربية هم مسلحون. يعني منذ 7 أكتوبر بن غفير سلح كل المستوطنين في الضفة الغربية وأهدافه واضحة, يعني منع الفلسطينيين من الحركة. طيب. بالمقابل إعطاء الحرية للمستوطنين بالحركة إلى مستوطنات والبؤر الاستيطانية. نعم.
1: أستاذ محمود الصيفي, تتفق أنت وغيرك من المراقبين على أن التهجير هو الهدف المرحلي المقبل لخطط الاحتلال التي يساهم في تنفيذها المستوطنون؟ الإيقاع سيبقى على حاله باعتقادك خلال الفترة المقبلة من حيث حدة الهجمات وتكرارها وتوزع انتشارها, أم أنها ستتخذ شكلا آخر حسب قراءتك؟
2: يعني ما يحصل حقيقة أخي العزيز, ما يحصل بشكل يومي في البؤر الاستيطانية, وأنت تعلم أكثر من 70 بؤرة استيطانية في 26 بؤر استيطانية يكاد بشكل يوم. من يحرس هذه البؤر؟ الجيش الاحتلال, وهو الذي يهاجم المزارعين والمواطنين الفلسطينيين. فلذلك المرحلة القادمة, وأنا قلت في يعني بداية 25 أن عام 25 و26 والسنوات القادمة بوجود هذه الحكومة العنصرية سيشتد حقيقة, ستشتد الهجمات والاعتداءات. وأنت شاهدت يعني هناك تطور حقيقة في الاعتداءات على الفلسطينيين بسرقة أموالهم, سرقة مواشيهم, حرق الممتلكات. يعني شاهدنا في 26 شباط 2023 قبل 7 أكتوبر حرقوا عشرات المنازل في حوارة. نعم. هم ميليشيا المستوطنين, كان الجيش هو من يوجه المستوطنين لحرق المنازل. فلذلك المرحلة القادمة خطيرة جدا ما لم يكون هناك تدخل دولي مثل ما يحصل في كل القضايا العالمية. يعني مطلوب تدخل دولي لوقف هذا الإرهاب. هذا ليس عنف, هذا إرهاب إسرائيل. هذا شكرا. الإرهاب هو إرهاب حكومي, إرهاب جيش. يعني إسرائيل كانت يقول بالحرف الواحد أن المستوطنين يقومون بمهمة الجيش بالضفة الغربية, ونحن مقبلين على تحرير هذه الأرض من النهر إلى البحر. ونتنياهو يقول أنه تجاوز الحدود فلسطين. ولذلك يعني مطلوب تحرك دولي, تحرك شعبي. يعني المقاومة الشعبية يجب أن تفعل أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن أنفسنا.
1: نشكرك جزيلا أستاذ محمود الصيفي, نفد وقت البرنامج, أعتذر على المقاطعة. نشكرك جزيلا محمود الصيفي الباحث في شؤون الاستيطان, كنت معنا من نابلس. شكرا جزيلا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد. نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية, فادي ماضي في البث التلفزيوني. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة, إلى اللقاء.
3: برعاية بنك فلسطين, بنك الكل. الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا بمستمعينا كافة، متابعينا في كل أرجاء الوطن ومن أي مكان آخر في العالم. أحييكم من جديد إلى مجموعة أخرى من الأخبار، ولكن كما عودناكم في أوراق الصحافة على شكل عناوين مقتضبة سريعة تلخص الأحداث والأخبار البارزة. اليوم الأحد 7 من شهر حزيران لعام 2026، لكم كل التحيات من فريق العمل، من فريق رايا، ومن البنك الإسلامي الفلسطيني الذي يواصل معكم خدماته البنكية المتطورة أولا بأول. الخدمات التي يقدمها عن بعد أيضا تسهل عليكم الحصول على أي خدمة من خلال البنك بسرعة وسهولة. إذن شكل أخبار الساعات الفائتة كيف كان؟ أوراق الصحافة يبدأ الآن. مكتب إعلام الأسرى يتحدث عن أن عددا من الأسرى في سجن جانوت الإسرائيلي في صحراء النقب يعانون من مشاكل صحية وألام حادة في الأسنان في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتأخير تقديم العلاج اللازم لهم، وطبعا ظروف قاسية أخرى من بينها سوء الطعام كما ونوعية إضافة إلى تعذيب متواصل. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد أن آلاف المرضى في قطاع غزة يواجهون تهديدا على حياتهم بسبب حرمانهم من جانب الاحتلال من السفر لتلقي العلاج، ومع الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في داخل القطاع وعجز المشافي عن تقديم أدنى الخدمات الطبية اللازمة. مخيم الجوازات في غزة يعيش كارثة المجاعة الوشيكة. هذا المخيم يضم أكثر من 1800 أسرة نازحة في مساحة ضيقة تعيش في ظل انهيار شبه تام لمنظومة الغذاء، حيث لا طعام جاهز ولا وقود ولا دخل يذكر حسب مسؤولي المخيم. القاهرة تستضيف أمس اجتماعا بين فصائل المقاومة في قطاع غزة بهدف التوصل إلى رؤية فلسطينية موحدة قبل جلوس وفد حركة حماس المفاوض مع المسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وكذلك مع ممثلي مجلس السلام الذي أسسه ترامب لبحث التعديلات المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة. تقتل الشاب 20 فريد مزلبط جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في مدينة المغار مساء أمس طبعا داخل الخط الأخضر. معهد الأبحاث التطبيقية أريج يقول إن الاحتلال أصدر في آذار الماضي قرارا يقضي بتحديد منطقة نفوذ للبؤرة الاستيطانية الجديدة يتسيف المقامة على أراضي شرق مدينة بيت ساحور، ويظهر أن نية الاحتلال تتمثل بتخصيص أكثر من 116 دنما من الأراضي الفلسطينية لصالح هذه البؤرة الجديدة. مؤسسة هند رجب تقدم شكوى عاجلة إلى السلطات الهندية تطالب فيها بالاعتقال الفوري لجندي الاحتياط في جيش الاحتلال إيتان جلوبوع الموجود حاليا لقضاء عطلة في الهند. السلطات الفرنسية تفتح تحقيقا بارتكاب إسرائيل جرائم تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي. إيرلندا تعلن عن حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وبتسيل سموتريتش إلى البلاد على خلفية حرب الإبادة في غزة. صحيفة آيريش تايمز قالت إنه بينما تواصل الرابطة الإيرلندية لكرة القدم تقييم خياراتها لمباراتي دور الأمم الأوروبية خلال الخريف القادم مع إسرائيل، فإن مساعد مدرب جمهورية إيرلندا جون أوشي أعرب عن دعم مشاعر المدافع شيموس كولمان الذي وصف الحرب على غزة بالمروعة. الصحيفة الإيرلندية أكدت أن المنتخب الإيرلندي لكرة القدم يتعرض لضغوط متزايدة من الجمهور لمقاطعة المباراتين أمام إسرائيل، إذ ستقام الأولى في 27 أيلول والثانية في 3 أكتوبر المقبلين. الجمعية العمومية للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم ستعقد الخميس القادم حسب المصادر الإعلامية الإيرلندية اجتماعا لبحث خياراتها، ومن المحتمل أن يكون الانتقال إلى ملعب محايد هو أحد النتائج المحتملة والتي قد يتم التوصل إليها. تراجع عدد المشاهدين لنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن خلال هذا العام بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب مقاطعة أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا المسابقة احتجاجا على مشاركة إسرائيل فيها. اتحاد البث الأوروبي قال إن نسبة المشاهدين لنهائي اليوروفيجن من فئة الشباب بين 15 و24 عاما انخفضت بصورة ملموسة. رئيسة سلوفينيا تقرر رفع العلم الفلسطيني على واجهة القصر الرئاسي في العاصمة لمدة أسبوع في خطوة تهدف لدعم القضية الفلسطينية. شبكة CNN الأمريكية تكشف عن أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان خلال الحرب على إيران. في إطار شبكة مواقع إقليمية سرية دعمت عملياتها ضد طهران، فيما نفت أذربيجان استخدام أراضيها لعمليات ضد دول أخرى. الاحتلال ينذر أمس 5 بلدات وقرى في جنوب لبنان بالإخلاء. الإعلان عن مقتل 18 جنديا من جيش الاحتلال على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان. مصدر باكستاني يقول إن إسلام أباد نقلت أمس للمرشد الإيراني الأعلى رسالة تتضمن جملة مقترحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. مصادر إعلامية في ألمانيا تكشف عن أن صدمة الطاقة التي سببها إغلاق مضيق هرمز تنذر بارتدادات لم تظهر بعد في الأرقام الرسمية بألمانيا. المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين حذر في تقرير وجه للمستشار من تباطؤ أعمق يضرب أكبر اقتصادات أوروبا ويخفض توقعاته للنمو في ظل موجة إفلاسات هي الأعلى منذ عقد من الزمن، فأكثر من 24,000 شركة أغلقت أبوابها العام الماضي. في الوقت الذي اكتشفت فيه واشنطن أن إسرائيل تجسست بشكل غير محدود على مفاوضيها مع إيران، الحديث عن تصاعد مخاوف البنتاغون مؤخرا من قيام إسرائيل بتكثيف أنشطة التجسس ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى رفع مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد إلى أعلى درجة ممكنة. قناة NBC الأمريكية نقلت عن دبلوماسيين ومسؤولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض قولهم إن إسرائيل عرفت لسنوات طويلة بأنها تمارس أنشطة تجسس عدوانية ضد أمريكا تشمل التجسس على عمليات صنع القرار بشأن الشرق الأوسط ومراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين، كما أن واشنطن تتخذ احتياطات إضافية عند زيارة مسؤولين لإسرائيل. إيران تقول إن أمريكا حرمت أفراداً في بعثة إيران للمونديال من الحصول على التأشيرات. أسوشيتد بريس زعمت أن التأشيرات للرياضيين الإيرانيين وأعضاء الطاقم الإداري اللازمين للمشاركة في كأس العالم صدرت، فيما تم رفض منح بعض المتقدمين المنتسبين للمنتخب التأشيرات لتقديمهم ما يوصف بالمعلومات المضللة حسب التعبير. المؤرخ البريطاني نيال فيرغسون قال في مقال تم نشره بصحيفة التايمز إن الحرب التي لم تنتهي تماما في إيران تظهر أن الحماقة التي يتبناها ترامب تنتصر. ويرى الكاتب أن العديد من القادة في أوروبا وبعض قادة الخليج يرون أن سلوك ترامب كان غير مسبوق في تهوره، هذا بالإضافة إلى رفضه عدة أفكار قدمت في الأشهر الماضية له من أجل إعادة فتح مضيق هرمز بالقوة. في مقال بصحيفة لوفيغارو الفرنسية تحت عنوان الحرب على إيران لم تؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر التي كان يفترض أن تمنعها. قال الباحث والمؤرخ الفرنسي ران هاليفي إن ترامب بعد أن وعد باستسلام سريع لإيران سيجد نفسه على الأرجح مضطرا لقبول اتفاق أكثر ملائمة لطهران من ذلك الذي وقعه باراك أوباما عام 2015 والذي كان قد ألغاه ترامب نفسه عام 2018. ويضيف الكاتب وهو مدير أبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وأستاذ في مركز الدراسات السوسيولوجية والسياسية ريمون أرون إنه في المفاوضات المستمرة منذ شهرين بين الجانبين الأمريكي والإيراني يبدو أن النظام الإيراني هو من يتحكم في عامل الزمن، إذ أن هذا النظام خرج منتصرا من هزيمته العسكرية بلا شك. العاصمة الهندية نيودلهي تشهد أمس أول تحرك ميداني لحزب الصراصير الشعبي، حيث نظم مئات من أنصار هذا الحزب مظاهرة في خطوة تعتبر الأولى وأول اختبار عملي للحركة منذ تأسيسها قبل أسابيع قليلة. حسب وكالة رويترز فإن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية قد تتسبب فيها إيران، في وقت تدرس فيه واشنطن استخدام الأصول الإيرانية أيضا لإصلاح أضرار سابقة. نتابع معا في أوراق الصحافة. حزب الله يعلن عن استهداف مقر لجيش الاحتلال وتجمع لجنوده في جنوب لبنان فجر اليوم. تقديرات اتحاد وكلاء العقارات الإيراني يؤكد أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد لم تؤدي إلى تجميد سوق العقارات في طهران كما كان متوقعا، بل أسهمت في إحياء سوق ظل راكدا لسنوات مع اندفاع الإيرانيين نحو شراء المساكن والأراضي باعتبارها ملاذا لحماية مدخراتهم من التضخم المتسارع وتراجع قيمة العملة المحلية. هذا ما جاء في تقرير خاص لوكالة بلومبرغ. صحف عالمية ترى أن الأموال المجمدة التي يصر الإيرانيون على استعادة جزء منها تمثل عقبة كبيرة أمام التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وأن التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنصف الهدنة الهشة في لبنان. لورانس نورمان كتب مقالا في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تناول فيه اشتراط إيران الحصول على جزء من أموالها للمضي قدما في أي مفاوضات مع أمريكا، وقال إنها تمثل العقبة الأكبر أمام ترامب الذي يخشى المقارنة بين الاتفاق المأمول ونظيره السابق الذي انسحب منه عام 2018. هذا المطلب كما يقول الكاتب يضع ترامب في مأزق سياسي لأنه يريد التعجيل بالاتفاق ولا يريد القول إنه قبل باتفاق قد يقارن بالذي عقده سلفه السابق باراك أوباما والذي انتقده ترامب كثيرا وقال إنه لن يقبل إلا باتفاق أفضل منه. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أيضا بالعودة إليها قالت إن المفاوضات الجارية مع إيران كشفت عن واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وحساسية في أي اتفاق محتمل لإنهاء المواجهة بين أمريكا وإيران، وهي قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تحقيق جديد تقول إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام جيش الاحتلال ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وبحسب التحقيق فإن لقطات مصورة التقطت في أيار الماضي في النبطية اللبنانية أظهرت مسارات دخانية رأى الخبراء بأنها تتوافق مع خصائص ذخائر الفسفور الأبيض، وذلك خلال سيطرة الاحتلال على منطقة قلعة شقيف. التقرير أشار إلى أن الفسفور الأبيض مادة تشتعل تلقائيا عند تعرضها للهواء ويصعب إخمادها، وتستخدم عسكريا بالعادة لتوليد ستائر دخانية أو إشعال الحرائق وتوفير غطاء أثناء العمليات القتالية والحربية. عند عند هذا الحد أصل إلى ختام برنامجنا من أوراق الصحافة. إطلالتنا استمرت على مدار الدقائق الماضية وتنتهي الآن مع البنك الإسلامي الفلسطيني، ومع شكر جزيل لكم على حسن إصغائكم واستماعكم، كما أدعوكم للبقاء مع أثيرنا على مدار الساعة، فهناك دائما برامج وأخبار ووقفات مختلفة. ابقوا أيضا مع الموقع الإلكتروني raya.bs ومنصاتنا الرقمية. أحبتي للجميع، أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر، في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغ قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8 صباحاً. ساعة على رأس الساعة من رايا فم.
3: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد أن آلاف المرضى في قطاع غزة يواجهون الموت بسبب حرمانهم من السفر للعلاج وانهيار النظام الصحي المحلي. القاهرة تستضيف أمس اجتماعا بين فصائل المقاومة في غزة لتقديم رؤية فلسطينية موحدة حول التعديلات المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق القطاع. معهد الأبحاث التطبيقية أريج يقول إن الاحتلال سيسرق للبؤرة الاستيطانية الجديدة يتسيف المقامة على أراضي شرق بيت ساحور أكثر من 116 دونما من الأراضي الفلسطينية. فرنسا تفتح تحقيقا بارتكاب إسرائيل جرائم تعذيب وجرائم حرب بحق فرنسيين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي. إيرلندا تعلن عن حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وبتسيلس موتريتش إلى البلاد على خلفية حرب الإبادة على غزة. صحيفة آيريش تايمز تكشف عن تزايد الرفض الشعبي في إيرلندا لإقامة مباراتي دور الأمم الأوروبية في أيلول القادم وتشرين الذي يليه مع إسرائيل وسط دعوات لإلغائها. الكشف عن أن إسرائيل نشرت سرا وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان في الحرب على إيران وأذربيجان تنفي. المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين يحذر من تباطؤ أعمق يضرب اقتصاد ألمانيا بسبب الحرب على إيران. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ترفع مستوى التهديد الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب قيام الأخيرة بتكثيف أنشطة التجسس ضد الولايات المتحدة، ولا سيما التجسس على المفاوضين الأمريكيين مع طهران. إيران تقول إن الولايات المتحدة حرمت أفرادا من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات. العاصمة الهندية نيودلهي تشهد أمس أول تحرك ميداني للحزب الجديد الصراصير الشعبي. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان، والمزيد على مدار الساعات القادمة.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. اليوم الأحد 7 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيدكم نصبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام، زمان عنك.
1: صبحكم بالخير.
0: الله يسعد الصباح. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير يا فادي. ودائما يسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. يسعد صباحك أنوار. وتحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

0: الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير يا بلد، صباح الخير يا حوارة. وحوارة من جديد في مواجهة المستوطنين. امبارح على عينك يا تاجر، الفيديو الذي انتشر من حوار امبارح، المستوطنين يعتدون على المواطنين وجيش الاحتلال بتفرج. وصار اللعب على المكشوف، كل هجمات المستوطنين واعتداءاتهم الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال. واللي بصير في المغير، ولا بصير في بيته، ولا بصير في حوارة، ولا بصير في يطة، كل واحد بالحديث عن أولاد البلد. سلم إيدين الشاب اللي خلع كل أعلام الاحتلال على طريق نابلس. الله يحميه، وكان الله بالعون، ومن وجع لوجع. ووجع كبير بعد استشهاد الطفل سام أبو هيكل ابن السبع شهور برصاصة في الرأس. كيف الواحد ممكن ما ينحرق قلبه على هذا الطفل؟ كان الله بعون ذويه وأهله وأبوه وأمه وجدته اللي كانوا معه بالسيارة. نعزي أنفسنا ونواسي أنفسنا وبنقول حسبي الله ونعم الوكيل. كلمتين في هذا الموضوع مهم نحكي فيهم. قبل قليل كان الأب طبعا مع الزميل رامي سمارة في برنامج يوم جديد. واضح أنه الأب بحاجة إلى وقفة رسمية جدية معه، لأنه قضية الشهيد الطفل سام هي قضية كل طفل وأب فلسطيني. يجب على الحكومة وكل المؤسسات الرسمية والأهلية أن تقف إلى جانب هذا الأب لأخذ حق الطفل وحق كل طفل فلسطيني. يجب ملاحقة الاحتلال وملاحقة كل جندي إسرائيلي يقوم بالقتل كالمجرمين. يجب تشكيل لجنة فلسطينية رسمية للوقوف على ما حدث مع هذا الطفل ومع الأب والأم والجدة في السيارة. ومن حديث الأب واضح أنه عملية القتل كانت مقصودة وبشكل مباشر. تعازينا الحارة لذوي الشهيد، وكان الله بالعون. وإلى نابلس، حملة عمل تطوعية في شرق المدينة. والصراحة اللافت في الموضوع اشتراك عدد من المجالس المحلية والقروية والشركات والمؤسسات المحلية. بنقول يا رب نقدر نبني على هذا النهج ونقدر نلم الشمل. وهي رسالة للتنظيمات الفلسطينية اللي مجتمعين في القاهرة. طنيب عليكم حلوا هالانقسام. والله هالانقسام جاب لنا الدوار.
1: مش صحيح، وروح بلت فترة تمرن لتقدر بلت البحر.
0: ما احنا بلطنا للبحر. بدي اقول زي الحجات يعني، خطيه في ركابكم يا تنظيماتنا. وصلنا مرحله فيش اشي نتقاسم عليه يعني. بس في إشي ممكن نجتمع عليه. البلد يا عالم. كمان مرة الخطية في ركابكم. خطية البلد وولاد البلد وشباب البلد في ركابكم.
2: دي شتيمة؟
0: ممكن. اخيرا في موضوع لي اسبوع بقول احكي فيه ولا بلاش.
3: والله العظيم ماليش دعوه، انا مؤمن بكل كلمه في نظام الطيبات.
4: هو بياكل طينه، انت تخيل بقى انت بتاكل كلام المخ ده
3: يا جدعان. ده كده مفيش حاجه فاضله في النظام غير السلطه.
4: انت بتاكل نجيله، انت من اكل النجيله.
3: طيب سلطه حلو، انا اصلا عامل دايت فهضطر بقى امشي عليها وخلاص.
4: انت من اكل العشب انت يلا.
3: مفيش جدال، مفيش بطيخ، مفيش فول، ولا جبنه، ولا خس، ولا جرجير، ولا محشي.
4: اكيد ابوك حمار عشان يجيب عيل زيك تخين كده.
0: نظام الطيبات، بس لازم نحكي فيه شوي. صراحه صار لي اكثر من اسبوع في عمليه بحث مستمر، وشاركت بعض الاطباء والمختصين، حتى محللين في موضوع لغه الجسد ومحللين في الشخصيه وبخصوص هذا الموضوع. يمكن الاشي الوحيد اللي بقدر اقول لكم اياه، كونوا واعيين وشوفوا الموضوع بعين العلم والنقد وليس بعين العاطفه ونظريه المؤامره. صراحة صحتكم وصحة عائلاتكم مش مزح، ولا بناء على عاطفة أو نوع معين. يعني احنا ما بنقول إلا رحم الله الدكتور العوضي الله يرحمه، وبنقدر نسأل سؤال احنا كمان، كيف مات الدكتور؟ امبارح في آخر تقرير اتضح أن الدكتور مات بنوبة قلبية، عشان تكونوا عارفين هو بتقريبا نهاية الأربعينات الدكتور. ما عرفش قديش علاقة نظام الطيبات في موت الدكتور.
3: نوع الناس ما يمشوش ورا نظام الطيبات.
4: ايه يا حبيبي، وانت سيدنا أيوب ده، انت يا ابني عديم الذكر ولا حاجة.
3: لكن ده ما يمنعش اننا نناقش الأفكار.
4: دود نخر في العام.
3: لأن النظام ده ما بقاش ملك لصاحبه، وبقى شأن عام ممكن يأثر على صحة أهلين.
4: صح، وعاد شايف له كلام مش صح، اديني ظهرك وغور في ده يا عم، مش عايز حته
3: من حقنا.
0: يعني من أبرز الأشياء أنه الناس اللي ما عندهم أمراض مزمنة ولا عندهم أمراض وراثية وأمراض خبيثة ممكن يكون جزء من الموضوع العلاقة بالتغذية، فبالتالي ممكن يكون يشعروا بتحسن جزئي. بس الناس اللي عندها أمراض وبتأخذ أدوية، جماعة الخير طنيب عليكم، اللي بغسل كلى كيف بدي يبطل غسيل كلى، واللي بيأخذ أدوية السكري وبأخذ الأنسولين كيف بدي يوقف. ووزارة الصحة المصرية أعلنت عن بعض حالات الوفاة في مصر. خلينا واعيين وبالعقل، والعلم موجود يا جماعة الخير. لا يعقل في بعض الأشياء تحديدا، يعني واحدة من الأشياء اللي ناقشنا فيها الأطباء موضوع على سبيل المثال الكولون العصبي. إذا حدا عنده كولون عصبي إشي طبيعي يتحسن، إذا ما كلش بعض البقوليات إشي طبيعي يتحسن. بس واحد عنده سكري بغض النظر شو النوع، يفطر نوتيلا، والله ما هي معقولة. يعني على كل حال أنا مش راح أحكي أكثر عن الموضوع، بدي أحط الموضوع بين إيديكم، كل واحد يشغل مخه ويمشي على اللي مقتنع فيه. بس تنسوش أنه صحتكم أمانة في ركابكم، وإحنا معكم حتى 9. بحب أسمع رأيكم في هذا الموضوع، بتقدروا تشاركونا فيه على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2-3.
5: عهدير البوستة اللي كانت نقلتنا من ضيعت

0: وتذكرت عيونك. اي خرب بيت عيونك يا عليا شو حلوي.
1: ونذكر أيضا برقم الواتساب 0070-5924-2222.
0: ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة تنورين.
1: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم. وبداية من نابلس سائد خراز، الله يسعد صباحك يا سائد، وتحياتنا إلك ولكل الركاب اللي معك. أمير زيدان صباح الخير.
0: عليا شو حلو.
1: صباح الخير يا مهند، يسعد صباحك وخير. شو اللي مسكرين باب الجلزون؟ خير يا ستار. وأسامة يسعد صباحك أسامة. أسامة بقول أخ أحمد بدنا حل مشكلة الشارع بين كور وبيت ليد، مدمر رسميا ومهمل. ولا يهمك، وصلت الملاحظة. حاضرين.
0: نحن
1: وأنس حمداد يسعد صباحك يا أنس، ورايا كلها بتصب عليك. ومعنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
2: صباح الخير أخ أحمد.
1: يسعد صباحك يا رب. يا حياك الله، يسعد الصباح. مين معنا؟
2: معك مجدي.
1: مجدي يسعد صباحك يا مجدي.
2: هلا هلا يسعد صباحك. والله يعني بعت لك صورة لطلب، اني طلبت كتاب من بلدية البير من مهندس الطرق لطريق معين، بعت له صورة الطريق على الخاصة بعته اياه، ولكن بيجيني الجواب يعني مش عارف، انا مش مستوعب هو انا شو طلبت او هو بعرف شو المشكلة عندهم.
1: كمان مرة، انت بعتت للبلدية مباشرة؟
2: نعم، وهي بعت لك اياه على الواتساب بالصورتين، الطلب والجواب اللي بعت لي اياه.
1: تمام، لسه ما وصلناش اللي بنشوفه. تمام، هي وصل.
2: المشكلة يعني نعم. انت مش مستوعب ايش انا بدي، وبتيجي بتحكي لي بقانون سير. قانون سير انا فاهمه وفاهم ابوه فاهم امه، بس انت لما تستوعب شو انا طلبت راجعني.
1: نعم.
2: اما تعطيني جواب انه اذا الخط متقطع مسموح لك تجاوز.
1: هلا مس مجدي، ايش المخالفه اللي صارت معك؟ توضح لنا اياها شوي.
2: المخالفه اني انا كنت واقف على الاشاره الضوئيه.
1: نعم.
2: قبل 30 متر.
1: نعم.
2: في سياره قدامي واقفه، فحطيت الغماد على شمال وتجاوزت عنه.
1: نعم.
2: فالشرطي بوقفني بكل تغيير مسلك خط، فطلعت اتاكد انا من البلديه انه هذا الشارع خط متواصل بينه وبين المسلك الثاني او خط متقطع.
1: نعم.
2: فمهندس الطرق بعث لي انه الخط المتقطع لازم تتجاوزه والطريق تكون امنه.
1: نعم.
2: استغربت انا يعني، انا بعثت لك صوره عشان تشوف وين مستوانا احنا في فهم الطلب اللي احنا بنقدمه. يعني هذا مهندس فهمان بيبعت جواب هيك؟
1: طب شو دخل البلدية ترد لك على جواب المخالفة؟
2: طبعا لأن بدهم بيانات المحكمة، وللأسف يعني أنا بحكيها بصراحة.
1: هلا البلدية عليها تقدم البيانات إنه هذا الشارع هون الخط فاصل متقطع مش فاصل متواصل فقط. من يبت في الموضوع مفروض الشرطة أو شرطة مرور والمحكمة. نعم.
2: هلا هو ما أعطانيش هذا الكتاب، رفض يعطيني إياه.
1: رفض يعطيك الكتاب انه الشارع هون الخط فاصل متقطع؟
2: نعم، هي الصورة الواتساب عندك اللي بعطيك.
1: نعم نعم، انا شايفها. نعم.
2: فايش ايش يعني مش عارف انا ايش اجاوب، انا مش عارف يعني للامانة يعني هذا على اي محكمة انا كيف بدي اقدم البينة؟
1: يعني عشان كمان اللي بسمعونا يفهموا انه الرسالة اللي وصلتك من البلدية بتكون محيطكم علما بانه تم رفض الطلب كون الخط الفاصل متقطع اشترط التجاوز في حال كانت الرؤية واضحة وبدون وجود سيارات في الاتجاه المعاكس. انت بس اللي طلبته، بس عشان التوضيح، انت طلبت انه هل الشارع الخط الموجود في هذا الشارع في المنطقة هل هو فاصل متقطع ام فاصل متواصل؟ صح؟
2: نعم وهذا الجواب اللي بعته لي. شو رأيك اخا؟
1: طيب احنا خلينا نتواصل كمان مع الاخوه في بلديه البيره، لانه من حقك تاخذ انت فقط بدك جواب منهم عن الشارع, يعني ما مش مش مش تحليل ولا ولا رفض ولا تاكيد المخالف. على كل حال انا عندي الشكوى او طلب الكتاب منهم, وايضا عند الرد, ورح نتواصل مع الاخوه في بلديه البير.
2: شكرا لك,
1: ولا يهمك, يسعد صباحك وطريق السلامه دوما. يسعد صباحك.

ولمتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا حبيب، يسعد صباحك يا حبيب، وتحياتنا لكل أهل سلفيت والحج بسام العملة، يسعد صباحك يا حج. ومحمد بطرية، يسعد صباحك يا رب، والشباب صبحوا عليك.

وسندس يسعد صباحك يا سندس. احمد صباح يسعد صباحك. بقول احمد اظن احنا بندخل موسوعة جينيس لاكثر دولة فيها مسؤولين وقيادات بس ولا واحد منهم كان بواحد بالمية من واجباته. احنا اصلا كلنا مسؤولين.

0: معنا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
1: كيف حالك؟
0: يا حي الله يسعد صباحك.
1: بدنا نحكي بالنسبة ل...
0: مين معنا؟
1: معك محمد من كرم.
0: محمد يسعد صباحك.
1: هلا.
0: تفضل محمد.
1: عن شارع الأحراش.
0: نعم.
1: نتجه باتجاه شارع نابلس.
0: نعم.
1: تشير هذا الضيق اللي بنحكي عنه دائما. بقول
0: اللي هو باتجاه عنبتة.
1: باتجاه عنبتة.
0: نعم.
1: هذا الجسر يعني المفروض إما أتذكر شارع الأحراش ثلاث شهور وكان في طريقة تعبيده المفروض اشتغلوا هذا الجسر. هذا الجسر لا يسع إلا لمركبة واحدة. هسه أغلقوه يوم الخميس يوم الجمعة على أمل إنهم يشتغلوا فيه وما اشتغلوش فيه. طيب يا أخي يعني
0: سكروا
1: يعني
0: ما اشتغلوش فيه
1: في ممتلكات. لا ما اشتغلوش فيه. سكروه كوم تراب من الطرفين وبعدين ردوا فتحوه بالإيد. يعني في هناك ما كذية يعني هاي الكذية أغلقات يعني ما يقارب سنة كاملة أيام الإغلاقات وأيام إغلاق الشارع.
0: نعم.
1: لا
0: نعم.
1: ما كانش سيارات مر من هناك. فبقول يعني نعطيهم ملاحظة بيقدر يعملوا جسر ثاني. يعني مش شرط الجسر هذا. جسر هذا خليه ما يسلك حاليا ويعملوا جسر ثاني وضبطوا أموركم اشتغلوا صح في البلد.
0: طب لما بسكروا الجسر عاملين مسلك بديل؟
1: في المسلك اللي بروح دغري بيجي على إذا عدوار بلعة.
0: نعم. بتغير
1: الشارع.
0: بتغير الشارع كله يعني.
1: بقول لك بدك شارع ضيق وما بتمرش فيه يعني ما تمر شاحنات وتمر سيارات صغيره ما بضبط هذا الحكي.
0: نعم.
1: فبدنا نعملكم بالموضوع.
0: ولا يهمك احنا حاضرين. احنا على كل حال يعني شارع الاحراش عندنا على طاوله بلديه طول كرم واحنا بانتظار البلديه. مفروض هذا الاسبوع يكونوا معنا في اكثر من قضيه من ضمنها يعني دوار عبده وشارع الصحه وشارع الاحراش ويعني في عده قضايا. نعم.
1: وفي شارع هذا المحاذي لدكان يعني في هناك شارع محاذي دائما برضو ضيق هذا باسكان كتابه في اللي منه تحت شارع عرضه ما يقارب 12 متر برضو هذا يتم تعبيده مشان الشاحنات اكل ما فيها مشان الشاحنات ما تمر بجنب السيارات الصغيره.
0: هذا في منطقه كتابه هذا؟
1: برضو يعني اول الاحراش اول طريق الاحراش.
0: نعم.
1: عند اسكان كتابه. ايوه
0: ولا يهمك.
1: كان ينزل على شارع نور شمس من تعارف شارع نور شمس بجار الاحتلال المغلق.
0: نعم. الله يفرجها على أهلنا وأهل المخيمات يعني تحديدا مخيم طول كرم ومخيم نور شمس اللي لليوم ما رجعوش لبيوتهم. كان الله بالعون.
1: صحيح. كان الله بعونهم يعني عن جد.
0: والله
1: عذاباتهم عذابات طبيعية مش طبيعية.
0: والله الله يكون بالعون. واحنا ان شاء الله يعني اخوي محمد على الاغلب قد نكون الاسبوع القادم في طول كرم وراح يكون حلقتنا من طول كرم ان شاء الله يعني خلال الاسبوع الجاي اللي بعده ان شاء الله حسب الترتيبات وراح نزور شارع الاحراش ونزور هاي المناطق. ولا يهمك محمد حاضرين.

وأيضا رسالة من مواطن من طول كريم وبعت لنا صورة لعمود كهرباء من الضغط العالي مايل. بقول عمود مايل بشكل خطر كبير على شارع العالمي بجانب مخرطة الساحل. أعتقد لازم نحكي مع كهرباء الشمال في هذا الموضوع. حاضرين ولا يهمك. سندس يسعد صباحك يا سندس. بتقول نصيحة: كل ما شئت فإنك ميت ودع نظام الطيبات لأهله. امرأة يسعد صباحك وصباح الجميع يا رب. وإنفادي صباح الخير يسعد صباحك. ألاء يسعد صباحك. وأيضا بيقولون في طول كريم كثير من المضايقات في الشوارع. إن شاء الله رح نكون في تواصل. فاصل وابقوا معنا ودائما معكم ومع الناس. برعاية جوال

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4914-14. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بأرقام البرنامج 02-242-1222 أو 3. وصباح الخير لكل انضموا معنا من جديد. يسعد صباحكم مجد عيسى. يسعد صباحك من طول كرم إلى كل محمد. يسعد صباحكم جميعا. وأنس يسعد صباحك يا أنس.

0: وغادة بتقولنا أنه شارع الإعلامي مش العالمي في طول كرم. نعم صحيح الإعلامي, بس احنا قرأنا رسالة كما وصلت. وجواد عيسى, يسعد صباحك يا جواد. ومن في الحديث عن طول كرم, من علار شمال طول كرم, الدجاج البياض يوزع مجانا. طبعا الخبر اجى انه بناء على انهيار الاسعار. والخبر كان يقول انه في مشهد انساني لافت في بلدة علار شمال طول كرم, بادر احد المواطنين الى توزيع الدجاج البلدي البياض مجانا على الاهالي بعد انخفاض الحاد في اسعار الدجاج والبيض. ويقول الخبر انه هذه في خطوة في تعكس روح التكافل والتضامن بين ابناء المجتمع. طبعا كان الله بالعون, يعني اسعار البيض نازله واسعار الدجاج نازله, مش عارف الا اله دخل في موضوع نظام الطيبات. لانه حسب نظام الطيبات الدجاج والبيض ممنوع. حتى صوتهم ممنوع, سلام ممنوع. طبعا من علار المواطن اختار ان يشارك الخير بدلا من تكبد الخسائر.
1: لولا لونك اسمر يا ما راح يجي.
0: والله اللي عنده مكان يرمي له دجاجتين بلديات يطعميهم هو وياكل من البيض وخلصنا. مش بكره نلاقي الناس حاطين دجاج بياض في العمارات في بيت الدرج.

ويعقوب بسعد صباحك يا يعقوب. يعقوب بقول يا جماعة الخير أنا مزارع وهدول الدجاج منتهي يعني أصلا بده كب. هلأ أنا يعقوب بعرف أنه الدجاج البياض له فترة معينة بعد هيك يتم استبداله، فكان الله بالعون.

يسعد صباحك خصيب عبد، صباح الخير. مجدي بقول انهيار اسعار البيض والدجاج ما له خص بنظام الطيبات، بس له خص بنظام الجيب او الطفر. ما هي الناس مرات من الطفر بتهرب من اللحمه للدجاج، يعني هيك مفروض، بس والله شكلنا لا لحمه ولا دجاج. بسألون الناس إذا عرفتوا شو سبب تسكير طريق الجلزون. أنا هي بعثت لحدا، خلينا نشوف شو الموضوع. الصراحة ما عناش خبر مؤكد.

0: يسعد صباحك ابو احمد وكل متابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم. والناس اللي على الحواجز والطرق خبرونا شو الوضع. طبعا امبارح بلدية البيرة كمان اعلنوا من الانتهاء من الشارع في البلدة القديمة وشارع عند مدرسة خولة بنت الأزوار. مفروض اليوم فاتح الشارع، كل شيء تمام.
1: كان يا مكان.
0: وكمان بنحكي لبلدية البيرة يعني ان شاء الله نشوف الهمة كمان في المناطق والتجمعات السكانية الأقل حظاً.

وايضا لكل انضموا معنا كمان عبر الرسائل. يسعد صباحكم مهند، يسعد صباحك. ويوسف من السويد، يسعد صباحك يا يوسف، وتحياتنا لكل اهلنا المغتربين برا البلد. طولوش علينا في الغيبه مغتربين، روحوا تعالوا زيارات، خلينا نشوفكم. يعني بلكن تحركت البلد اقتصاديا شوي، اعملوا عزايم وهيك شويه اشياء، اشتروا اشياء، خلي البلد تتحرك اقتصاديا.

0: وأيضا في بلدية رام الله وتحديدا عند منطقة الحراسات شارع الحراسات احنا بلغنا البلدية بوجود مقطع من الشارع تم يقصه ولم يعاد تأهيله. وطبعا احنا في متابعة ان شاء الله اليوم وبكرة مع بلدية رام الله على اساس ننتهي من هذا الموضوع. مش قصة يا جماعة الخير, بس لازم ينتهي. من الملاحظ مع البلديات الفترة الماضية هي في جزء من موضوع تجميل الشوارع, وهذا جميل, ولكن في كمان قضية أساسية. ومعنا اتصال هاتفي. فلو صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. صباح
2: مستكاوي رجع تاني.
0: الله يسعد هالصباح يا رب.
1: خاص لطاك الله يا محترمين, وصباح خاص لأبو كرم السلام حبيب الشعب.
0: الله يسعد صباحك يا رب. من معنا؟
1: يا أبو التيم عزام.
0: ما هو عزام, أنا عارفك عزام, بس أنا بدي تقول لي عزام عشان نطلع الهواء يا عزام. عزام شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله رب العالمين, مشتاكين لكم, مستناكم.
0: احنا ان شاء الله قريبا رح نكون في طول كريم, وعندنا برنامج ان شاء الله رح نلف محافظات الضفه ان شاء الله, وان شاء الله ربنا هيك بفتحها علينا وبتهون, وبنزور كمان محافظات الجنوبيه, ونكون في غزه كمان ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب الله يغير الحال ويفرجها.
0: يا رب الله يفرجها, الله يفرجها,
1: الله يسعدكم يا ربي.
0: عزام موضوع دوار عبدو عنا على الطاولة مع البلدية.
1: أنا هذا يعني لازم يتسلط الضوء بشكل حثيث علي يا أبو تيم, يعني من سنين طالب.
0: أنا محتفظ بكل الفيديوهات الحوادث, محتفظ فيهم.
1: احنا خايفين اولادنا, انا خايف يعني حرصا على هذه الطيران بتاعك تطبق هناك. مفترق خطير جدا جدا بمعنى الكلمه, بكل لغات العالم هذا مفترق خطير جدا ابو طيب. لازم نحط مطب هناك ويجدوا له حل. انا مش عارف هل كده عملوا لي حجم المفترق, مش عارف ليش, مع انه هو شارع فرع يعني مش شارع رئيس ابو طيب. ازاي مشكله الصحه يا اخوي, ما تنساهاش
0: شارع الصحه.
1: صح الصحة حتى بركض هناك مسكر الشارع نهائيا مسكر. أوجدوا له حل يا عمي, اللي حط الصحة يوجد له حل هناك. حرام هذا الشيء, أوجدوا بصفات, مش عارف دبروا حالكم أي شيء.
0: بدي أرجع أسألك كمان مرة عزام, فتحوا الكراج السيارات ومصفات السيارات اللي خلف مبنى الصحة
1: أبو تيم؟ هذا المطب من الشقة الشمالية من الصحة, طيب أنت عامل هناك هذا طبعا لا يتسع سيارات كفاية, لا يتسع بحجم المراجعين, لا يتسع المنطقة ذيات اللي على الموقف هذا. دبروا حالكم, مش عارف انتوا هاي مشكلة وقعت لازم تحلوها بأي طريقة بأي شكل. أنا بقول يعني فيش الحل واحد, هناك في شوارع اثنين مقابلات وعملوه باتجاه واحد الشارع. واحد القوة واحد نزول, أما هيك ظل بمسكر حرام, والله العظيم حرام يا أبو تيم.
0: ولا يهمك ان شاء الله. احنا على عشان بس اكون واضح معك في هذا الموضوع, انه احنا فعلا هاي النقاط على طاولة البلدية, واحنا في عنا موعد ان شاء الله مع البلدية خلال الاسبوع هذا او الاسبوع الجاي. هم عندهم ظروف تعرف يعني لاستلام البلدية جديد, فاحنا معطين مكتوب حاضرين.
1: طيب تحملني في كمان نقطة.
0: تفضل معك. تفضل.
1: في شارع بيت ليد انا مركب منه من يومين, المؤدي للكفريات, الشارع صعب
0: اللي عند بيت ليد كور.
1: بيت ليد كور, نعم صحيح, هذا الشارع سيء جدا, فيه هناك كوربات هناك, والشارع هناك محفر, والسيارة لما تيجي بتطلع بشير العجال يلف من هناك, وبشكل خطر كبير على المرة اللي
0: فعلا هناك. احنا وصلنا ملاحظة عن هذا المقطع من الشارع.
1: وشارع بالنسبة لشارع الأحراش, أنا بعت لك فيديو وبعت لسلام الفيديو الحادث على الهواء مباشرة, السيارة وقعت في الوادي هناك عند الجسر, هذا برضو بشكل خطر كبير. هذا الشارع مدخل شريان لمحافظة طول كرم, يجب معالجته. انت اشتغلتوا هناك ليش ما كملتوه هذا الجسر عملتوه؟ هو بعده شارع يعني مقطع صغير, وبعدين هناك الجزيرة أنا حكيت لك عنها قبل هالمرة, الفاصل بين الشارع الرئيسي ولما تطلع تخلص شارع العراش برضو الشارع محفور هناك. هذه لازم تعاون بلدية طول كرم, بلدية عنبته, بلدية بلعة عنبته وبلعة هني أقرب عليها هناك.
0: نعم
1: لازم يتعاونوا مع بعض يحلوا هالمشكلة هاي.
0: احنا يعني شوف, احنا في الآخر أنا وياك احنا بهمناش مين يصلحه, احنا بهمنا صاحب المسؤولية في هذاك المقطع صلحه. يشبكوا مع بعض ما يشبكوش مع بعض, واحد يتبرع فيه, احنا أهم إشي حلوا لنا الموضوع, حلوا لنا المشكلة.
1: بس بلدية طول عنبته, بلدية طول بلعة أقرب من طول كرم على المفترق هذا على الجسر هذا.
0: احنا راح نتواصل
1: البلديه كم شغله بعد, مش راح تكون تكلفته كثيره هي.
0: نعم احنا نتواصل مع كل الاطراف وان شاء الله محلوله عزام, واحنا اكيد راح ننسق يعني في جينتنا على طول كرم. ولا يهمك,
1: بتشرفوا وبتنوروا.
0: يسعدك حبيبنا, يسعد صباحك, تحياتنا لك ولكل اهل طول كرم.

0: ورسالة من إسماعيل حميد بقول شو بالنسبة للشارع اللي بعد مفترق رفات، الشارع اللي بيطلع على كوخ ميران، سابقا مكسرين الزفتة كل الشارع له زمان. والله يا إسماعيل شكلك بتعرفش هذا الشارع اللي خلعوه الاحتلال، الجيش إجا خلع الشارع هذا وسكره. بس أنا إسماعيل تذكرتك قبل يومين مريت من الشارع اللي كان مفروض أنه يتم تعبيده، واللي هو الواصل بين شارع رفعت ومنطقة أم الشرايط، لليوم مش مزبط يعني. أوكي تم ترقيع الشارع بس ما تزفت المقطع. يعني الخبر اللي جاء بخصوص الجرزون انه مغلق بسبب عدم صرف رواتب الأسرى والجرحى. ويسعد صباحك يا يعقوب، ويعقوب بصب علينا من بين مزارع الجاج والبيض، وان شاء الله يا رب الله يجبر على الكل يا رب.
1: صبحكم بالخير.
0: سندس بتقول إذا المغتربين رجعوا عزموك أحسب حساب المستمعين. أخي والله أنا ما حدا بعزمني، فيش عندي مغتربين، كلنا محليين في البلد.

أيضا اللي انضموا معنا على فيسبوك, معكم متأخرين شوي بس يسعد صباحكم جميعا. وطريق السلام أنس حميدات, يا رب دائما لكل شبابنا وأهلنا وحبايبنا الناس اللي على الشوارع بين المحافظات وعلى الحواجز, الله يكون بعونكم ودائما نتمنى لكم طريق السلامة. وهاي التحية كمان لسائقين السيارات العمومي, بدنا نصب عليكم ويسعد صباحكم وكان الله بعونكم ويعطيكم ألف عافية. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. تحياتنا لكل الزملاء, سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, وضلوا بألف خير. السلام.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.

0: لاننا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأبرز وأهم الأخبار. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد أن آلاف المرضى في قطاع غزة يواجهون الموت بسبب حرمانهم من السفر للعلاج وانهيار النظام الصحي المحلي. القاهرة تستضيف أمس اجتماعا بين فصائل المقاومة في غزة لتقديم رؤية فلسطينية موحدة حول التعديلات المطروحة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق القطاع. معهد الأبحاث التطبيقية أريج يقول إن الاحتلال سيسرق للبؤرة الاستيطانية الجديدة يتسيف المقامة على أراضي شرق بيت ساحور أكثر من 116 دونما من الأراضي الفلسطينية. فرنسا تفتح تحقيقا بارتكاب إسرائيل جرائم تعذيب وجرائم حرب بحق فرنسيين كانوا ضمن أسطول الصمود العالمي. إيرلندا تعلن عن حظر دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن كفير وبيتسي إليس موتريتش إلى البلاد على خلفية حرب الإبادة على غزة. صحيفة آيريش تايمز تكشف عن تزايد الرفض الشعبي في إيرلندا لإقامة مباراتي دور الأمم الأوروبية في أيلول القادم وتشرين الذي يليه مع إسرائيل وسط دعوات لإلغائها. الكشف عن أن إسرائيل نشرت سراً وحدات عسكرية واستخباراتية نخبوية في أذربيجان في الحرب على إيران وأذربيجان تنفي. المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين يحذر من تباطؤ أعمق يضرب اقتصاد ألمانيا بسبب الحرب على إيران. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ترفع مستوى التهديد الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب قيام الأخيرة بتكثيف أنشطة التجسس ضد الولايات المتحدة ولا سيما التجسس على المفاوضين الأمريكيين مع طهران. إيران تقول إن الولايات المتحدة حرمت أفرادا من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات. العاصمة الهندية نيودلهي تشهد أمس أول تحرك ميداني للحزب الجديد الصراصير الشعبي. نهاية الموجز. قرأته نجوى الحمدان والمزيد على مدار الساعات القادمة.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك،
2: ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: رزق الله

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم الباحث السياسي مايكل بويل في كتابه المعنون عصر المسيرات والصادر عام 2020 ميلادي تحليلا معمقا للتحول الكبير الذي أحدثته الطائرات المسيرة كما نعرفها اليوم، وذلك ضمن تأثيرها في طبيعة الحرب والعلاقات الدولية، موضحا أن العالم دخل فعليا ما يسميه عصر المسيرات. وينطلق الكتاب من فكرة أن الطائرات المسيرة لم تعد مجرد أدوات عسكرية مساندة أو مساعدة فحسب، بل أصبحت عنصرا محوريا يعيد تشكيل قرارات الدول والجماعات المسلحة على حد سواء، فسهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها وتقليل المخاطر على الجنود جعلتها أداة جذابة للغاية في الحروب الحديثة، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام أنماط جديدة من الصراع. ويوضح بويل أن المسيرات غيرت حسابات المخاطرة لدى الدول قاطبة، حيث أصبح استخدام القوة العسكرية أقل كلفة سياسية وبشرية، مما قد يدفع إلى زيادة التدخلات العسكرية بدل تقليلها. كما يناقش كيف أصبحت هذه التكنولوجيا في متناول جهات غير دولية مثل الجماعات المسلحة والتنظيمات التي أسماها بالإرهابية، مما يعقد مشهد الأمن العالمي ويخلق الصعوبات أمام الجيوش التقليدية والنظامية. ويتناول الكتاب أيضا تأثير المسيرات على مجالات أخرى مثل المراقبة الداخلية والعمل الإنساني وحفظ السلام، مبينا أنها لا تغير فقط ساحة المعركة بل تغير أيضا العلاقة بين الدول والمجتمع برمته وبين الأمن والخصوصية. الرسالة الأساسية لهذا الكتاب إنما تتمحور حول حقيقة دامغة باتت تقض مضاجع العسكريين اليوم، بأن المسيرات تمثل ثورة استراتيجية هادئة لكنها عميقة تعيد تشكيل مفهوم القوة في القرن 21، وتطرح أسئلة كبيرة حول مستقبل الحرب والسلام وحدود التكنولوجيا في إدارة العنف البشري. ويخلص الكتاب إلى أن من يمتلك القدرة على تطوير واستخدام المسيرات بفاعلية سيكون له تأثير كبير في موازين القوة العالمية خلال السنوات والعقود القادمة. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول معيار الطعم الأصيل.
5: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقاً فلسطينياً مميزاً وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازا مول البالوع.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لمعاون.
1: ليل امبارح راح وطلت شمس اليوم، صباحك

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الخير. أحلى صباح من جديد في بداية أسبوع جديد، شهر آخر، يسعد صباحكم. من راية لكل مستمعيها، من راية لكل شعبنا الفلسطيني، بل من راية لكل العالم الذي يستحق هذا الصوت، العالم الذي يستحق الأمنيات، للعالم اللي يستحق الخير وأمنياتنا بالخير. العالم واسع وكبير، بس مش كل من في هذا العالم يستحق نتمنى له الخير ونصبح عليه، لأنه إذا الكل بتمنى أو الكل يعني بيطلع له فهذا نفاق. لذلك إحنا إن شاء الله ربنا بيبعدنا عن النفاق، واللي بيستاهل يوصلوا هذا الصباح، واللي بيستاهل ينبسط، واللي بيستاهل يفرح، واللي بيستاهل يشعر بالأشياء الجيدة، وما عدا ذلك يدبر حاله، يشوف لحاله شغلة تانية. صباحكم في كل مدينة، في كل قرية، في كل شارع، في كل سيارة، في كل مبنى، في كل مؤسسة، في كل منطقة عمل. صباح الأمهات العزيزات ربات البيوت، صباح اللي بيشتغلوا برا وجوا، برا وجوا بالبيت يعني في الحديقة وعندها جوا في البيت شغل، وفي سيدات بيشتغلوا برا وجوا فعليا، وظيفة زائد بيت. خليك على 96.4، 96.8، خليك على 98.3، خليك على رايا تي في دوت بي اس. اللي زعلانين من المستمعين ما في حدا فينا بيشبه الآخر بمزاجه اليوم، فينا الفرحان، فينا المبسوط، فينا اللي بيستنى إشي حلو، فينا الزعلان، فينا المقهور، فينا فينا اللي خيبان أمله، فينا اللي مصحصح، فينا النعسان. صباح الورد يا أسامة، صباحك أنت وكل المستمعات لأحمد أبو نورس إن شاء الله صباحه حلو. صباح الفل للشباب والصبايا اللي بلشوا بالصباحات لدرجة أني مش عارفة أوصل لوين، يعني أول حدا مين مش عارفة، بس خلينا نفترض أنه علي ماضي. صباح الورد يا نضال، أهلا بمنى وأبو عبد الله ذياب، أم عبد الله. بلشنا نشوف الأسامي غلط، صرنا نشوف أم أب. صباح الخير يا أبو جواد، إلك لبهاء شحرور، ملك خبز التوحيد في سيلة الظهر، وملك الفينو سعادة. صباح لكل المخابز إن شاء الله يكونوا بيشتغلوا صح، كل المخابز بنظافة، يديروا بالهم على صحة، لأنه مادة أساسية الخبز للناس. ولا تترجى حدا يضل عندك، ما تترجى يبعد عنك أو ما يبعد عنك، ولا تزعل لما حدا بيتركك وبروح. للصبايا للشباب، إذا انهجرت يوما ما لا تزعل، إذا حدا انقلب عليك كمان لا تزعل، إذا حدا تغير عليك ما تزعل. تعرفوا ليش؟ قول بلكي هاي دعوة، في يوم كنت بتدعي يا رب اصرف عني شر ما قضيت، وطلع شر ما قضى الله على هيئة إنسان، رحل، باي باي، باي درب تودي ما ترجع. احنا ناقصنا نضل دايرين ورا الناس، هذا تغير وهذا ما تغير، هذا زعلان، هذا خلص. دلم انا يا ام اسامه ما بترككم الا لظرف، الا لاشي صعب او لسبب. احنا بنحكي عن الناس اللي بتركونا.

أغنية الترند على وسائل التواصل عملوا عليها كمان مكسات حلوين. محمد علاوني أبو شجاع، الله يجعلك من الشجعان دائما. صباح الخير يا سندس. حسن أسعد، أهلا بمصعب. صباح الورد يا أمير زيدان. يامن أبو يامن أبو إدريس بنصح الناس اللي تتابع المونديال واللي ما بتصلي بالمرة أو ما بتصلي الفجر أو بتقطع في صلاتها، هلأ ببلشوا يصحوا، لا بده يحطوا منبه كمان عشان يصحوا للمونديال، بس ما بحط منبه عشان يصحى لصلاة الفجر. طب استغلوها فرصة، 2 في 1، اصحوا صلوا بعديها تابعوا. سعد صباحك يا أبو يامن.

هاي أغنية كأس العالم أعتقد 2014. كأس العالم ارتبط بمين؟ بشاكيرا. بدون شاكيرا مش حلو على فكرة كأس العالم، بدون ما تحط بصمتها. بدونك انت سلام بتشجع مين؟ احنا بطلنا نشجع الألمان من يوم عملاتهم السودا في مونديال قطر، بطلنا نشجعهم لأنه الواحد صاحب مبدأ لازم يكون، لازم تكون صاحب مبدأ. فأنا شخصيا الفريق اللي بشجعه المنتخب فاز بكأس العالم، أنا ما دخلني خلاص، فاز قبل 4 سنين، السنة فاز ما فاز مش مشكلة.

0: تمشي الأصلية داي داي مش هاي داي داي هاي أوكي كم مليون من أسبوعين جايبة صباح الورد محمد سلامي أبو إبراهيم ملك الكهرباء منزلي العامل أيمن بركات مخربشهم ببعض بس مش مشكلة يا أم منير أحلى صباح برعاية
1: شيني إكسترا
0: شو عندهم اليوم كل اشي بتفوت ولا اشي بتطلع محمل كل العرباية مليانة اغراض احتياجات للسوق للبلد للبيت للدكانة اللي بدك اياه عروض لا تنتهي لا تتوقف بينتهي عرض ببلش كمان عرض في الشيني اكسترا فروع موجودة في غالبية المحافظات
1: شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة
0: الاسم هيك جواته تحت هذا الاسم عشرات الأصناف الصنف الأبرز الرز اللي عامل حاله ملك وهو ملك الرز في فلسطين رز الضيافة مش شايف حدا قدامه ملك يا عمي
1: مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف
0: واحد جاء عباله شوية لحمة جاء عباله نش وهش يا سلام على سيخين على ساتها الصبح هذا التصوير مين سلام تصويرك صح يا ويلي ما أزكاهم هالسيخ مثله ما في حدا
1: شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية
0: بلشوا بالجنيدي من الحليب واليوم عد حدث ولا حرج عن حجم وكمية المنتجات حبيبتنا اللبن المدحبرة بزيت الزيتون
1: عالم من النظافة
0: هذا مش سر ما حكينا اسمهم بس هم عالم من النظافة والروائح الطيبة للغسيل للجلي للجلايات للغسالات للأرضيات البريق
1: شركة البريق للمنظفات والتسويق بنك القاهرة عمان معا ننمو
0: صباح لبنك القاهرة عمان عالسكت دائما بيطور في خدماته تابعوا صفحتهم على الفيسبوك وعلى صفحتهم الرسمية الإلكترونية افتحوا حسابات توفير لأولادكم اضمنوا لهم شوي من المستقبل رامز عبد الباقي صباح الخير لأم عماد أهلا يا شكر الياباني من سطح مرحبا الآن محمد عبد الباقي ومازن بصب على كل خياطي الضفة لملك الخياطين يوسف ناصر إن شاء الله نشوف صناعاتنا المحلية في مجال الأنسجة وصلت للعالمية يوما ما

0: صب عليكم مصنع باطون أبو نعمة. صباحهم الشباب أو المصنع أو الباطون كله بصب عليكم. الأخ سعد طاقم ألمنيوم دويكات ورائف دويكات بيبارك لك يا سعد بالمولود الجديد يعقوب، الله يطول عمره ويخليه يعيش بكل سعادة.
1: أهلا وسهلا.
0: صباحك يا منصور. لؤي عزمي ويحيى الصوان، شو أخبارك يا يحيى؟ خبرنا، وجدت العروس أم لم تجدها بعد؟ سعد صباح وأبو رند. قبل الفاصل اسعد صباحك يا علا أبو عون، طمنونا على إم رواد كل شي تمام عندها، وصلت من الحج أكيد لسه راسها مطبوخ. الإشي السيء عنا في المجتمع بأنه إحنا الواحد المريض بعمل عملية بندش عليه، عامل عملية يا جماعة خلوه يرتاح، راجع من الحج أو العمرة بندش عليه تعبان خلوه يرتاح يومين، بنزل من السيارة من هون ببلشوا يجوا عليه ما منقدر.
2: اشتقت له
0: تمام، اشتقت له بترش تصبر كمان يومين.
3: وحشتوني وحشتوني
0: وحشتوني مش مبرر. واحد عامل عملية مثلا عملية مصيرية، رايحين جايين عليه على المستشفى أو في البيت، ممكن أي عدوى تسبب له مشكلة، ممكن خلاص خليه يرتاح ينام. تكون الست عاملة عملية قيصرية، والدي جاي بيبي أو عام يعني أو مخلفة، هي منتشع عليها بس تطلع من المستشفى من أول يوم. خلوهم يرتاحوا بس يومين، عطوهم أما إحنا عطونا دقيقتين.
4: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية خبرة وأمان. اتداول الذهب الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنيدي إنا كنا.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختاري اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحد الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
4: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
5: ريحة فخارة عالحطب بتغني، ومنسفنا عالصفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة عالأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة.

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. إشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

هذه فياعة زمان يعني أفيع الفياعة هذا كان حكيم اللي جايب للجيل كان هداك اللي مسبات جيل صايع جيل ضايع وطلع أحسن جيل. وين اللي كانوا يحكوا عنه صياعة؟ تعال تفرج اليوم اتفضلوا.

0: دول عليهم بس هذا المقطع، هاي مهمتهم. كل الصباحات الجميلة لمستمعينا اللي انضموا حاليا لأثيرنا، سواء بيتواصلوا معنا أو ما بيتواصلوا، ما بيبعتوا لنا رسائل ما بنعرفهم ولا نعرف أساميهم. أما اللي بنعرفهم فصباح الخير يا عصام خضور إلك ولأهلنا في جنين، صباح الورد يا نايف طميزي إلك ولأخوك طلال وزوجته، مبروك مبروك رجعتهم من الحج، وإن شاء الله يا رب تكون حج مقبولة. صباح الورد يا أماني أمينة الكيلاني إلك ولخالتك هدى الحسين، يعطيها العافية في شغلها. عفيف مصبح مغير كل برنامج شغله علشان أحلى صباح، فصار 1-2-3 صبح 4-5 بعد الظهر، يعني هيك حليت مشكلة الخميس. أنت هيك خسران على فكرة. أنت خليت يومين بس تسمع حالك وثلاث أيام ما بتسمع. هلأ عندنا كتير ظواهر سلبية وكتير ظواهر بشعة، واحدة منها هي حرق النفايات، سواء كانت صلبة، حرق المواد البلاستيكية بسهولة، قرار بناخده وبنحرق. لكن ما بنعرف انه هذا له تأثير كبير جدا، سواء آني او في مراحل لاحقة، على البيئة وصحة الانسان، تشمل أمراض القلب، الأمراض الجلدية، وصول الملوثات للمياه، وإذا وصلت لا سمح الله هاي الملوثات للمياه، هات وعد وشوف شو الأمراض اللي رح تصير. لذلك المهندس نافذ شعراوي الخبير والمستشار بشؤون السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة قام بإعداد دراسة وتقرير يحكي عن خطورة حرق النفايات والمواد البلاستيكية والمواد الصلبة وتأثيرها علينا وعلى البيئة، وإحنا طلبنا منه تلخيص بس لما جاء في التقرير فقدم لنا إياه بهذا الشكل.
1: موضوع حرق النفايات الإلكترونية والمواد البلاستيكية والنفايات الصلبة هي عبارة عن خطر بيئي يلوح الأفق في المنطقة، في المناطق الفلسطينية، والبعض يعتقد بأن عملية إطفاء الحرائق أدت إلى تخفيف نسبة الكارثة، ولكن حقيقة الحرائق المواد الصلبة تؤدي خاصة في الهواء الطلق تؤدي إلى كارثة بيئية وإطلاق ملوثات خطرة تسبب في تغير المناخ، ويؤدي أيضا إلى تلوث الهواء بالمواد المسببة للسرطان مثل مادة الديبوكسينات، بالإضافة إلى تسمم التربة. طبعا عملية حرق النفايات الصلبة تؤثر بشكل مباشر على المياه الجوفية، مما يشكل تهديد مباشر لأنظمة البيئة والصحة العامة. بالإضافة إلى ذلك يؤدي إلى تلوث الهواء وتغيير المناخ، حيث ينتج غازات سامة مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين، بالإضافة لمركبات مسرطنة، حيث ينطلق الكربون الأسود وهي مواد شديدة الخطورة في الهواء وتسبب أمراض تنفسية وأمراض القلب وحساسية تنفس وأمراض جلدية مختلفة. أما بخصوص البيئة فإن الرماد المطاير أثناء عملية احتراق المواد البلاستيكية والنفايات الصلبة تنقل هذه المواد السامة والمعادن الثقيلة بفعل وجود الرياح إلى الأراضي الزراعية، حيث يؤدي إلى إتلاف المزروعات الفلسطينية. أما بخصوص تأثير حرق النفايات الصلبة على المياه الجوفية، حيث يعتبر تسرب الملوثات والمواد الكيميائية السامة الناتج عن الرماد وبقايا الحرق إلى مصادر المياه الجوفية بفعل مياه الأمطار، مما يؤدي إلى إيجاد خلل في التوازن البيئي وتأثيره على الكائنات، مما يؤدي فعلا إلى هذه الغازات السامة تنتقل إلى الأبار الارتوازية وتنتقل إلى المياه الجوفية عبر المياه وعبر الأمطار، مما تشكل خطورة عالية جدا على المزروعات وعلى المياه الجوفية، ومما يؤدي إلى وصولها إلى الإنسان بشكل مباشر. لابد من معالجة هذه الظاهرة اللي بتشكل تلوث بيئي على المستوى الفلسطيني. وأنا أؤكد على وجود خطر بيئي يلوح في الأفق الفلسطيني نتيجة انتشار المكبات العشوائية الموجودة في المدن الفلسطينية، وهي مصدر خطر كبير جدا يلامس الإنسان ويلامس البيئة، حيث أن عملية التخلص من هذا الخطر يتطلب أولا وضع التشريعات الخاصة من قبل جهات ذوي العلاقة لمنع وجود هذه المكبات العشوائية ومنع الاحتراق الناتج عنها من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيئة، ومنع كافة المكبات العشوائية من خلال القانون الفلسطيني. النقطة الثانية التي يجب التأكيد عليها وهي تحويل النفايات وتجمع النفايات من مصدر الخطر إلى مصدر اقتصادي يتم الاستفادة منه. لم تعرف أن النفايات هي تعتبر عبء على المجتمع الفلسطيني لعدم وجود آلية واضحة للتعامل معها بشكل عملي والاستفادة منها كمصدر اقتصادي، وبالتالي لابد من إيجاد خطة لفرز النفايات من المصدر مثلا من الأسرة أو من المصانع أو من الشركات، والعمل على إيجاد آلية خاصة في عملية التعامل بعد عملية الفرز وتحويل هذه المخاطر الناتجة عن النفايات إلى مواد أولية يمكن الاستفادة منها. ومن هنا نوجه نداءنا من خلال هذا المنبر الإعلامي الكبير إلى كافة الجهات ذوي العلاقة بضرورة وضع خطة لإدارة النفايات وفرز النفايات وتحويل تجمع النفايات من خطر محدق في المدن الفلسطينية إلى مصدر اقتصادي يستطيع أن ينمو وأن يخفف من نسبة الخطر وتحويلها إلى مواد أولية يستفاد منها في كافة المناطق.
2: من فضلك لو سمح نزل ايدك تحت بعد اذنك كده مش صح.

ايش هاي الطوش اللي على الهواء هاي؟ انا اي حد حيشتغلني لما طلعت هاي الاغنية كمان اكيد في انتقادات واسعة. ييجوا شوف اليوم

سائد من السنافر بيقول مين اللي بيغنوا هدول؟ هو بيقدم حاله أنه من سنافر. أحلى صباح. هذا مصطفى أمر واللي قبله كان عامل لولولولولو

0: شكرا لأم حسن قلود كبيرتنا العزيزي. صباح الورد يا علاء الوزني إلك ولشركة المركز الفني للألمنيوم والسيكوريت. الشباب كلهم بعرفش إذا عندهم فتيات وصبايا بيشتغلوا أو لا هيك شركات، بس أعتقد لا. أسمرية دمها خفيف بتقول فينا النعسان وأنا شغلي ونفسي أنام لو ساعة. والله صعب جدا تكون نعسان وعندك شغل عن جد، وبالصيف عادة ما بنعرف ننام بالليل كتير، نومنا بصير متقلقل مش زي الشتاء.
1: باش مهندس ياسر أنور زبط صوت جوه المنور، باش مهندس
0: وبيكرهوا الشتاء، بيكرهوا الشتاء، والشتاء ليله طويل والنوم فيه سعيد. ليش بيكرهوا الشتاء؟ لازم نقوي علاقاتنا مع البرد والشتاء.

0: والله ماني فاهمة آخر إشي إيش حكى. صباح الورد يا سندس كمان مرة. صباح الورد أبو وسيم بيقول صباحنا مش خير بعد اللي شفناه بحوارة وفي عنابوس من عربتة المستوطنين شيء يقهر. هو بس حوارة وعنابوس في كل مكان, إحنا تحت الخطر في أي لحظة. وإلى الفقرة الأسبوعية. الفقرة الأسبوعية الأحد إحنا مخصصينها من أشهر لشجرة الزيتون للمزارعين اللي منحاول قدر الإمكان نحسن من إنتاجنا كما ونوعا جودة وكمية في مزارعنا وفي شجرتنا الفلسطينية. حلقة اليوم هي عن هرم أشجار الزيتون. طبعا أكثر من 65% من أشجار الزيتون كما يؤكد الأستاذ فياض فياض عمرها يتجاوز 90 سنة, يعني دخلت إلى مرحلة الشيخوخة وبهاي المرحلة بقل إنتاجها, وبالتالي إحنا ما بدنا شجرة إنتاجها قليل. ومن هنا جاء موضوع الحلقة, تشبيب شجرة الزيتون. إن رجع لها الشباب ما نقلعها ونزرع مكانها أكيد لا, وإنما نشبب نفس الشجرة الكبيرة. أستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني, أسعدت صباحا أستاذ فياض, يعطيك ألف عافية.
1: عيد صباحك وكل عام وأنتم بخير, حيث هذه الحلقة الأولى بعد العيد, وشكرا لكم وإذاعتكم الكريمة.
0: الله يسعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير دائما. يعني احنا اليوم موضوعنا من ضمن الكثير من أسباب يعني هرم أشجار الزيتون وقلة إنتاجيتها. قلة إنتاجية الشجرة له علاقة بكتير أسباب, واحدة فيهم إنها كبيرة, يعني إنها هرمة, إنها أصيبت بالشيخوخة. أستاذ فياض, ف لما نحكي شيخوخة الشجرة عمرها أكثر من 90 سنة, بيكون هذا العمر اللي بتدخل فيه مرحلة الشيخوخة شجرة الزيتون؟
1: بآلاف السنوات كعمرهن. هرم الشجرة كما هو حال الإنسان, يعني ممكن أن يكون إنسان عمره 50 سنة لكن تقري بأنه كبير في العمر ومخطير, ومن ثم يعني صحته مش تمام. ممكن أن تجدي شخص بالثمانينات وهي ما زال لحدنا يتمتع بذكاء وبعطاء وبإنتاج وبشيء مكتمل, وهكذا شجرة الزيتون. لكن قبل ما نبدأ في الحديث دعيني أقدم الفرصة, اليوم هو 7 حزيران وهو اليوم العالمي لسلامة الغذاء, وزيت الزيتون بالنسبة لنا يعتبر هو ليس مجرد مصدر غذاء وإنما هو باعتبار حصن أمين لسلامة جسم الإنسان. ونتمنى يعني منك ومن برنامجكم ان نخصص لهذه لمكان زيت الزيتون في سلامة الغذاء حلقة معينة.
0: ولا يهمك ان شاء الله. طبعا احنا لازم نحكي, هو احنا حكينا في السنوات اللي فاتت عن أهمية زيت الزيتون وكيف تراجع حصة الفرد الفلسطيني بشكل واضح, وهذا بيأثر على الصحة كمان. فان شاء الله بحلقة من الحلقات بنرجع نطرق هذا الموضوع بشكل مركز اكثر.
1: اليوم الاحتفال موجود في فندق الميلينيوم, فإذا في حد يعني الساعة 11 تبدأ الاحتفال, ونتمنى أنه أكبر عدد من المهتمين أنهم يكونوا معنا.
0: ليش لا, أكيد إن شاء الله. إذن بالعودة لموضوعنا أستاذ فياض, إذن ممكن شجرة عمرها 90 سنة أو 80 سنة لكن لساتها في أوج عطائها, كله بيعتمد على سنوات السابقة, كيف الاهتمام, كيف التغذية, كيف التقليم, فأكيد يعني مش من هالحالها هي بتكون لساتها صحية.
1: أكيد يعني شجرة الزيتون في عنا ما تسمى بسلسلة القيمة, وهي شو بلزم إنها مشان نعتني فيها منذ زراعة كشكل إلى أن تبدأ بالإنتاج. هذه إذا الآن الشجرة حافظنا عليها بكل مكوناتها تبقى تعطينا, لكن التقليم هو سنوي, لازم يكون في عندنا تقليم. شجرة الزيتون التقليم هو أهم عنصر أو شيء معين لشجرة الزيتون هو التقليم
0: عشان يعني تستمر
1: العادية. مثلا في مثل بيقول خذ أختي عني وخذ ثمرها مني, يعني قصده لتباعد الأشجار عن بعضه مشان يأخذ حريته، لأنه قديش شجرة الزيتون بيوصلها إضاءة، قديش بتعطينا. مش شجرة الزيتون جوا داخل ما فيها ولا حب زي مثلا حمضيات أو شيء معين،
0: تكون مدللة بدها تشوف الشمس وتتنفس باستقلالية،
1: بعد الشمس بتطلعش، لا يمكن يكون في نموات. اثنين في عنا مثل تاني بيقول قنبني ولا تكربني، أو الكناب غلب الكراب، يعني باعتبار أنه التقليم أهم من الحراس، أو قنبني بدون ما تحرفني أنا مساعد ناطق. هذه كلها، لذلك إحنا التقليم
0: أساس كثير. نعم، التقليم هو أساس حياة شجرة الزيتون.
1: أحسنتي. ويجب أن يكون سنويا. إحنا عندنا مع الأسف منهم كل 4 سنين بيقلم مرة، فيهم طبعا الناس متفاوتين، في منهم لا يقلم نهائيا. أيوة، التقليم فين؟ التقليم عدة أصناف. فين التقليم بنسميه الثمري اللي هو مشان كثة الإثمار، في عنا مشان النمو الخضري، لكن في عنا التقليم اسمه التشبيب. والتشبيب هو عندما توصل شجرة الزيتون إلى مرحلة العجز، أو نتبطل تحمل أو تخف إنتاجها، هو ده بنكون بعملية إحياء التشبيب لها. والتشبيب يعني في هناك أكثر من مدرسة، أكثر من رأي، أكثر من كذا، وكلها صحيحة. لأنه إحنا عندما نقوم بعملية تشبيب، وهو قطع باعتبار أغصان الزيتون من المفاصل، يعني لا يبقى من المفاصل أي شيء، إذا معنى ذلك بده يتوقف إنتاج الشجرة لمدة 2 أو 3. لكن بعد 2 أو 3 فرضا، يعني لنفترض نأخذ مثال طبيعي، إنه شجرة الزيتون تحمل كل سري 10 كيلو زيتون حب، هذه مرحلة توصل بنعتبرها شاخت أو 8 كيلو. الآن وقت ما بدنا نعملها عملية التشبيب، الإنتاجية بدها تصير صفر، لأنه قطعنا كل الأقصى اللي تحمل.
0: نعم، لكن بدك تصبر عليها 2 سنين.
1: تبدأ تنتج، ممكن السنة الأولى تنتج 10 اللي كانت تنتجهن، السنة اللي بعدها تنتج ضعفي أو 3 أضعاف، إلى أن تصل إلى 5-6 أضعاف. يعني إحنا الآن وقت ما نعيد تشبيب الشجرة، ما بنتوقع أن يزيد الإنتاجية الضعف، وإنما
0: بالتدريج بالتدريج. طيب، يعني هي أنت قلت عدة مدارس للتشبيب، أكثر مدرسة أفضل وحدة وأفضل خيار وأحسن، ما أنت هيك بدك تعمل تشبيب، هيك بدك تتأثر الشجرة بشكل أو بآخر، شو أفضل إشي أنت بتنصح فيه؟
1: الآن هنا حسب الوضع المادي لصاحب الكرب لكرب الزيتون. إذا كان وضع المادي ليس دخل الزيتون هو الدخل الأساسي عليه، بيقدر يعمل اللي هي اللي باعتبار للكرم كله بالكامل، البستان كله، بيقوم بعملية إنه باعتبار التشبيب ومن ثم الاستغلال عن ثمر. بدنا نفهم نقطة واحدة، إنه خشب الزيتون اللي بتم قطعه، إحنا مع الأسف في هناك ظلم كبير جدا، يعني نأمل من المزارعين يسمعون جيدا، هم بيبيعوه في الشمال مثلا اللي بده يكلم زيتونه، وبيبيعوه للتجار ب 400-500 شيكل. التجار اللي بياخذوه منهم صاحب الشاحنات بيبيعوه في بيت لحم ب 2500 شيكل، 3000 شيكل. يعني في فرق 4 أضعاف ما بين سعر خشب الزيتون في المحلات التحف، او خلينا نقول المشترين في محافظة بيت لحم اللي هي اكثر مستورد، وما بين البائعين في الشمال، أو في ليس الشمال، في كل مكان بده يبيع.
0: يعني هاي لفتة نظر للمزارع، إنه كمان أطلب أكثر، خليه يستفيد. استفيد.
1: ابحث عن السعر.
0: نعم.
1: لأنه الآن شجرة الزيتون عندما بيقصوها خاصة لما تكون عمرها 90-100 سنة، 120 سنة، 150 سنة، الخشب اللي راح ينباع بالأطنان، ليس طن واحد، أطنان، فهون راح يجي دخل معين. هي الشجرة ممكن آخر 10 سنين ما جابتهم سعر حق الخشب، لكن إذا حطينا سعر الخشب على الطرف الآن ممكن يبيعكم. مدرسة ثانية بتقول إنه مثلا تقول سرب ورا سرب، يعني هذا السنة
0: بالدور، يعني
1: هذه السنة أنا بعمل تشويب للصف رقم 1 أو شجرة بعد شجرة، ومن ثم بعد 4 سنين أو 5 سنين بنفس الشيء. إيطاليا آسف سنة 1985 كانت بعملية تشويب لكامل أشجارها، نحكي عن ملايين، عن مئات ملايين الأشجار، عملوها على على على مدة 5 سنوات
0: بخطة. يعني طبعا خطة هاي بتكون خطة الدولة مشرفة عليها بشكل مش بشكل فردي، يعني بتكون أسهل.
1: في مرض ثاني، في مرض ثاني الشجرة نفسها، الشجرة نفسها مثلا تكون شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، بقص الجهاز الشمالية وبتروح الجهة الجنوبية، أو بقص الجهة الشرقية، بقص يعني بقص نصها
0: وبترك النص الثاني. هذا النص يعني الثاني بضل للأبد ولا ممكن ينقص بسنوات جاية بعد ما تطلع الجديد ويبلش ينتج؟ ممكن ينقص الجزء الثاني،
1: يشوف إنتاج جديد مباشرة بسرعة بعملية اللي الاستكمال
0: العملية التشبيب. طيب هلأ في مرحلة التشبيب أستاذ فياض،
1: أنا شخصيا كمزارع جربت عندي في أرضي في مزرعتي سنة 2013 أو 12 أنا تضاعف عندي الإنتاج 7 أضعاف.
0: طيب أستاذ فياض علشان نعم. بس الوقت عم يدركنا، إمتى أفضل وقت لعمل التشبيب للشجرة؟ أي وقت من السنة؟
1: إذا كان توفرت المية ففي أي فترة من الزمن كلها الموارد، أما إذا توفر المية فنتمنى أنه يكون ذلك يعني قبل الشتوي، يعني بعد المربعانية مباشرة، بعد
0: المربعانية شهر 2 يعني أو 3.
1: أيوة 2 الآن على سبيل المثال الناس بيشوفوا لما مثلا بدهم يبنوا عبارة وبيطلعوا أشجار الزيتون القديم الكبيرة، إذا أنكم بيشوفوها وبيحطوها بيقصقصوا جميع فروحها بالكامل ومن ثم بيحطوها بتربي وحطوها على طرف مشان يتم نقلها حتى لو بعد سنة، حتى لو بعد سنتين، يعني شجرة الزيتون تبقى يعني قابل إنها لكن بيحافظ على أن يكون الجذور في موجود في تربي. وإحنا سابقا زمان قبل ما تطلع المشات الحديثة آبائنا وأجدادنا، وأنا لحقت هذا الكلام يعني قبل 70 سنة أو 60 سنة، إن كنا الزيتون نكثر بوسط القرامة، نقص من كرمية شجرة الزيتون قطعة صغيرة، وهاي القطعة الصغيرة هي اللي نحط ندفنها
0: بالتربة عشان تطلع الشجرة. نعم. طيب أنا بشكرك أستاذ فياض جزيل الشكر على هاي الحلقة، اللي بتمنى أنه المستمعين يكونوا استفادوا منها، خصوصا المزارعين في عملية التشبيب ضرورية جدا لما يقلش إنتاج الشجر
1: أو من مكان إلى آخر، أو نقل شجرة الزيتون من مكان إلى آخر.
0: شكرا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية. شكرا.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي والحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباحكم سكر ولا السكر بضر؟ صباحكم عسل القليل منه. اللي بيحبوا الزواكي عادة بيحبوا الزواكي، صباح الورد لإلهم بنكهة الزواكي اللي بيعشقوها. الزواكي كلها شوكولاتة شيبسات موجودة في الشيني إكسترا. فريكة الضيافة، واحدة من أفضل أنواع الفريكة في الوطن، فريكة طازجة من سهول جنين مباشرة للبكيت اللي عندك في الطنجرة. طحينة الجنيدي، طحينة رائعة. سلطة الخضار مع الطحينية كمان كتير رائعة، ممكن تاكلوها وتاكلوا أصابعكم وراها مع اللحمة عند الزغلول.

0: صباح الورد يا أدهم الزعتري وعدي المحتسب. بقولوا إنه أدهم الزعتري ملك الهيدروليك والعدد الصناعية، وطالعين على نابلس بالطريق ومتابعينا. إن شاء الله ما تكونوا وصلتوا وإحنا لسه مش حاكين رسالتكم. والله حصل. صباح الوردي أبو هاني، سلاماتي عدنان الشعيبي، أحمد أبو حامد، ورجوعه من الديار المقدس إلى الوطن، ألف الحمد لله على السلامة يجعلها مقبولة. صحة وهنا يا أبو خالد على الجبن والبطيخ. شايفت لكم البطيخ لحد الآن مش زاكي، طعمه مالح. عصام مخاصمنا، عصام بتعرف إنك باعت على 39 وأنا لساتني مش واصلي هناك؟ هل تعلم؟ بدي أغني للزعل في أحلى صباح. الزعل برا.
1: قمر دول ولا عينيك، قلبي بيسألني عليك، أتريني بفكر فيك.
0: سلامات لداليا. زهران أبو زين من عجة، صباح الورد يا زهران.

سلامات يا فداء، بدها أغاني على ذوقي. أنا لو أجي أحط أغاني بلصم، ببطل عارف شو أحط. كل الأغاني اللي بحبهم بنساهم فجأة واحدة.

0: جبور صباحك ورد بقول إنه إسبانيا لكأس العالم. كل الاحترام لإسبانيا وإحنا مع إسبانيا طبعا.
1: صباح الزعبير.
0: صباح الخير يا إم جهاد مناصرة. صباحك ملوخية. أهلا بأيمن إسماعيل حميد. صباح الورد. أبو يامن بيقول شو نعمل بأوقات اللعبات اللي راح تكون المباريات في وقت أحلى صباح حسب المنتخبات اللي أنتم تابعينهم يا أبو يامن. هلا بالله عليك أنت بتشجع فرنسا؟ إذا بتشجعها تابع، إذا ما بتشجعها تعال أحلى صباح.

السوشيال ميديا، المنصات وأبرز الأخبار، أبرز الفيديوهات والقصص اللي أخذت متابعة أكثر من غيرها على منصات التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا الأسبوع المضى لحد مبارح كانت مليانة أخبار سيئة وفيديوهات سيئة ومزعجة وصعبة والله، خصوصا عنا في فلسطين. من أبرز الأسماء اللي ظهرت هي الطفل الرضيع محمد الخطيب من غزة، طفل عمره حوالي 50 يوم أو أقل. الأسبوع الماضي أصيب ببتر بقدمه، بترت قدمه للشمال بعد قصف طائرات الاحتلال لخيمتهم وما أدى لاستشهاد والدته. فقد عيلته أمه وبترت قدمه، هو لسه بأول أيام في حياته. بارح كان في قصة غزت المنصات ووسائل الإعلام تحدثت عنها للشهيد العريس مهند فرواني. هاي بدلة عرسه لمهند، كان مبارح عرسه، ولكن فجرا تم قصف خيمتهم في أعتقد مخيم الجوازات، منطقة الجوازات في مدينة غزة، وارتقى العريس. بارح كمان كان في استشهاد الرضيع سام فهد أبو هيكل اللي عمره 7 شهور برصاص الاحتلال، الرصاصة اللي اخترقت إيد والده، اخترقت رأسه، ووالدته اللي كان بحضنها في السيارة. لحظة تلقي العائلة خبر الاستشهاد، على فكرة والدته يقال حتى الآن هي في العناية المشددة وما بتعرف إنه سام، بيقولوا إنه لسه لحد مبارح بالليل ما كانت تعرف إنه استشهد.

0: بتعرف؟ زوجته ما بتعرف. ما هذا اللي بحكي فيه. طبعا بعد الإعلان عن استشهاد سام كان في فيديو على ما يبدو التيتا تبعته اعطته لوسائل الإعلام وتم نشره بصورة كبيرة. هذا هو سام اللي تم خطف حياته برصاصة غادرة، الله يرحمه. في فيديو آخر أثار جدل واسع، طفل من غزة كمان تعرضت نظرته للكسر بعد انزلاقه بين الركام بسبب ضعف بصره. بعد ذلك انهالت على هذا الطفل الجمعيات التي تقدم له الخدمة الطبية. جمعية خيرية تركية صورت فيديو هي تسلم هذا الطفل أيوب علي جنيد من جباليا نظارة جديدة، إضافة إلى مساعدة مالية لاستكمال علاجه. المهم الله يكتر خير كل الناس اللي بتساعد هاي القصص اللي بتطلع. بس تذكروا قصة واحدة في وراها عشرات آلاف القصص اللي لسه ما رصدتها الكاميرات. امبارح كان في هجوم للمستوطنين على حوارة، واحد من الهجمات الجديدة للمستوطنين، الاعتداء على المواطنين بمشاركة جنود الاحتلال. الله يكون بعوننا وإن شاء الله إنه نضل صامدين على هذه الأرض. صار في جدل واسع في العالم وليس فقط في فلسطين بعد مقطع فيديو أظهر طرح امرأة حامل أرضا من قبل أفراد من الشرطة الهولندية في المطار التي استخدمت القوة المفرطة بحق هذه المرأة. طلعوا كيف لو إنها غربية. طبعا هي وزوجها فلسطينيين، الزوج هو وسام مقداد من غزة، تم الاعتداء عليها وهي حامل بهذا الشكل المقرف. لو كانت مثلا لها جنسية أخرى لهو قام العالم. وزراء وممثلون عن نقابات العمال من عدة دول احتجوا بالضرب على الطاولات خلال كلمة المتحدث الإسرائيلي في المؤتمر الدولي 114 للعمل التابع لمنظمة العمل الدولية في جنيف. الحضور ما ترك الإسرائيلي يكمل كلامه بالمرة.
1: Undone in a way that should not be impeached.
0: مش عارف يحكي كلمتين على بعض. وطبعا هذا اللي بيصير في كل العالم.
2: أيوة. أن أي حد يجي ما تلاقوش بس.
0: شابة لبنانية في إحدى العواصم الغربية صادفت شخص رافع العلمين اللبناني والإسرائيلي جنب بعض، فأثارها الفضول. هي لبنانية وهو لبناني طلع اللي رافعهم.
3: هذا public space، حاطين بكل ساعة علم إسرائيل حتى علم لبنان، وعم بيشارعنا إنه إيه هن رفقاتنا. فأنا وقت قلت له هدول العالم، وقت قلت لهم إنه هدول العالم عم بيقتلونا، هددنا إنه بده يرفع علي دعوة بكل ساعة. إذا أنت على قد شجاع لما تطلع بتحكي قدام الكاميرا.
4: بحكي دايما.
3: أحكي يلا.
4: بحكي دايما.
3: تفضل.
4: أوكي. تفضل يا عندي
3: شغل. تفضل. من بحيد public space بحالي صور.
0: برافو عليها. بالأخير طبعا قالت له أنت صهيوني. طلبت منه يسجل.
3: شباب وثر من الحزب أو لا عم بيموتوا، هو عم بدافع عن الإسرائيليين.
0: تدمير الاحتلال لمطعم الشيف اللبناني الشهير على منصات التواصل حسين فياض، هذا الخبر جاب أكيد تفاعل كبير أيضا.
5: لا هذا بالموضوع أنه كنت قبل بيوم بعدني عم بحكي معه، كان في حدا هون عندي بلندن كان شغال عنده هو المانجر، فعم بحكي معه بقول له المانجر اللي عنكو تبع عرش الملوك بتعرف ما بتعرف، فعدنا نتواصل ونحكي مع بعض. إلا تاني
0: طبعا حملة تضامن واسعة مع حسين فياض لكثرة محبيه على منصات التواصل.
5: أنا خلاتي وخوالي وحتى يعني بيت جدي كلهم بهاي المناطق كلهم تهجر.
0: سيدة تقاطع مراسلة تلفزيونية في مدينة الخليل.
6: تلال
7: أنا جيعانة وكل العالم شبعانة.
6: كان الله في عون المواطنين قامت قوة من جيش.
0: حكت هالكلمتين وراحت، فصار في أكيد
7: كل العالم شبعانة.
0: أثارت حالة من الجدل خلال البث المباشر. وخلال مباراة ودية جماهير ألبانيا ترمي لاعبي منتخب الاحتلال بالأحذية خلال عزف النشيد الإسرائيلي في الملعب أو خلال المباراة يعني بشكل عام. هذه جماهير ألبانيا. عاشوا جماهير ألبانيا. على فكرة ألبانيا دولة يعني ما بتربطنا علاقات قوية فيها، فبتستغرب من بعض الدول بعض الشعوب اللي ما في علاقة مباشرة بيننا وبينهم. أخيرا في السوشيال ميديا كانت القافلة الأكثر إثارة على منصات العالمية هي لقافلة وداع المنتخب التركي لكرة القدم الذي غادر للمشاركة في كأس العالم. اللي لفت أنظار العالم كله هي قافلة حاشدة من سيارات توغ التركية، تركية الصنع، اللي كانت فقط هي المشاركة في الوداع. عشرات من السيارات توغ المحلية التي صنعت في تركيا.

0: حالتي وأنا بعرف إنه أنا وصلت عند الرسائل اللي بعتوهم قبل ساعة من الآن. هلأ وصلت عند اللي بعتوهم على الساعة 9:37. أسفة، شو أعمل؟ سعيد مخلوف، تحية لكل شفرية الوطن، خصوصا شفرية خط بتونيا من محمد أبو فخيدة. صباح الورد يا علي ماضي. أهلا بدهموش إلو لأبو مازن وسوسو المتوحش ملك الخياطين. كيف بده يصير سوسو المتوحش ملك الخياطين؟ الخياطة بدها رقة، هدات بال، فن، ذوق.
1: سوسو الأمورة، جوجو أحلى منهم، مذوبة كل الرجال.
0: ليش أنت أسيد؟ حبيب أبو زريق. أبناء لأنس مالك وغنى، الله يخلي لك ياهم، يسعد صباحك إلتا وأنه والمدام.

0: يعني أنا مش عارفة، أحد المستمعين انفصل قبل فترة عن زوجته، بدوش أحكي اسمه، بس بيقول إنه الطليقة بدها تتجوز وبدها ترمي أو تعطي أولادها لزوجها. واحد فيهم لسه بيلبس فوط، يعني لساته رضيع، يعني لساته صغير. يلا الله يهنيها إذا بدها تتهنى. إذا في واحدة بتبعد عن أولادها كأم وبتتهنى، الله يهنيها. ترميهم لزوجة أب، مش عارفة أنت مين رح تطلع، شو رح تطلع، كويسة مش كويسة، حنوني مش حنوني، شو هالأمهات هدول. كلمة أم خسارة للبعض. صباح الورد لعازم اللي صبح مكشر، نشوف معه حل. ليش يا عازم مكشر؟ شو اللي زعلك؟ ضد للي زعله عازم.
1: عافيك، شو فيك كشر كشر وعتضحك حبيبي.
0: بنصب على أم مصطفى الترابي وأبو مازن اللي ببارك لأم لؤي بعرس أخوها، ألف ألف مبارك. شو أخبارك يا غادة؟ رامز عبد الباقي بيسأل عن المفاجآت، ممكن ترجع أو لا؟ حاليا لا، آسفة بس ممكن تبعتوها على الهواء، بس مش مفاجأة. أهلا يا محمد عابد. أبو أحمد النابلسي، صباح إلك والحمد لله على سلامة المحامي عادل عدنان ظاهر بعد تماثله للشفاء بعد حادث طرق، المال معوض إن شاء الله. وبانتظار أنت يا أبو أحمد لازم تعزمه على الزغلول، أنت على المشاوي عشان يصير أقوى. إم بسام النجار عند بنتها في بيتين وفيش راديو. لا لا لا، ولا أنت بحاجة للراديو إم بسام، أنت بحاجة لتليفونك يكون مشحون على إنترنت، تفوتي على raya.bs أو raya.tv.bs وانتهى. نضال على سيرة الحرق، بحقنا مروح مبارح من الشغل حرقت مجموعة من كنب مكبوبي. طب ليش بتحرق يا نضال؟ يعني شو حبنا للنار كل شي بنحرقه؟ شو السيرة؟ منى بتقول كمان يا ريت يحلوا مشكلة المكبايات، مكب النفايات عنا الروائح، حدث ولا حرج. لازم تبعتي هاي الرسالة مع تفاصيل أكثر يا منى لبرنامج مع الناس. يعطيك الصحة يا أنيسي دويكات، الله يصبركم على هالشغل. يا هيثم شواهني بأحلى صباح وبدونه، صباح وفل. كثير في رسائل لهيك أنا شاد حالي. العامل الجديد في منجرة بهاء شلوف أحمد عياش، ملك اليورو إيهاب فتحي. يا سلام، ملك اليورو يعني معه يوروهات بيكون كتير، ولا بطبع يوروهات مزورة، ولا شو؟
2: شفر مشان اليورو. يورو يورو يورو يورو.
0: أم مريم من الأردن مباشرة لإلنا، صباح الورد يا أبو جواد. لا تخافوا على حدا فينا، ما حدا بيسأل، خافوش تخافوش. هاني أبو النعيم، صاير يزع ورد، نزرع ورد ما يطلع، شو رأيكم أعمل العكس أطلع عند آخر رسالة وصلت؟ هي من سمية نصير ناصر، بتقول الأم اللي بتتجوز تترك أولادها ومنهم صغار، أمهات من سوق الجمعة، يا للعار. أهم إشي تتجوز وتنبسط، شو هاد؟ حقها والدين محللها والشرع محللها، بس الإنسانية لا. No. أهلا بأم الصادق عمار الزربة. عزام بده نعمل حلقة كاملة عن مغامراتك وعن إبداعاتك وصناعاتك ودراساتك ومشاغباتك. يا سلام الأطرش،
3: حل عنا يا
0: والله. إذا هو مش عارف إلا مش حافظ إلا كم من موقف في حياته. سلموا لنا يا سندس على إم رواد كتير كتير وخليها ترتاح. بيقولوا لي كيف يعني كيف الرسائل، لانه قبل ما ابلش البرنامج على 9 بيكونوا بلشين يبعثوا، فتخيلوا اول ما ابلش بصبع على الناس اللي بعتت اول، وبتتاخر الرسائل اللي بتوصل مع بدايه البرنامج. صباح لزوجته ليوسف من السويد، ام اركان، يسعد صباحها ونهارها كل ورد. صباح الورد ادهم ذياب. عبود انا ما رديت عليك، الله يسامحك انا تاخرت بالرد، بعرف انك من بدري. لا مش من بدري، هلا اذا انت مصبح على زميلي احمد بدري مش علي، الله يسامحك، انت رسالي وحيدي لي. عبيد درويش بيقول يا ريت في وصفه تنعطى لصهيب عاصي عشان يضل مروق بالشغل، لانه دائما معصب ومنكد عليهم ودائما يصرخ. احد المستمعين ابو علي دياب بيقول انه الزيتون قل انتاجه بسبب عدم العنايه فيه وقله الاهتمام بالارض والزيتون. لا والله في ناس بتعتني بس الانتاجيه تراجعت. أسامة بتقول جملة قوية للنساء اللي بتتجوز تترك أولادها خصوصا إذا صغار، إنه يا ريت بتزبط معكم، بتفشلوا لا بنوبها بلح الشام ولا تفاح اليمن ولا ملوخية أريحة.

0: المستمع الثاني بيقول لي عادي زوجتي تركت الصغار عشان شغلها. تركتهم تماما يعني راحت تركتهم ولا قصدك بتروح الصبح بترجع بعد الظهر ولا شو؟ هذه طموحها أعلى من إنها تكون أم للأسف. عبود أنت خليك دائما بعد ما يخلص البرنامج تبع مع الناس ابعت لنا بنحاول نشوف. سندس بتدعي عليها هاي المرأة بتقولها يجعلك ما تتهني. اوكي هذا المستمع اللي راحت عشان الشغل تركت اولادها الصغار، واحد اصغر واحد فيهم عمره 3 شهور. كيف بهون لهم؟ كيف بتطلع معهم؟ كيف اذا انا بشوف مسلسل او فيلم عن طفل امه تركته ولا ماتت انا بضل عيط اسبوع؟ كيف بهون لها الام تترك اولادها؟ كيف؟ شو انت ام؟ خلصنا
1: حبيبي ما ضيعش وقت يا اخويا.

0: أخ أحلى صباح كان وما زال برعاية الجنيدي. شركتنا الفلسطينية موجودة على كل رف في داخل كل دكان وكل ثلاجة. اللبن الرايب للحبايب. أح أح أح
1: أحلى صباح
0: أح بارد أحو بارد فريشة من الفريزر من الثلاجة بارد فريشة بكل الأطعمة الموجودة. شو بتحب اختار؟ أوه سخن سخن جاي من الكانون فورا على الطاولة. إنها اللحمة المشوية الهبرة التي تنتظرك في الزغلول اليوم, ما تأجلها لبكرة.
1: فرعي الوحيد دير شرف بجانب الدوار.

0: من الحامض للحلو، مش هيك في مثل شعبي بيقول؟ عندهم كل شيء من الحامض للحلو، الشيني اكسترا، وكمان مع عروض دائمة. لا تشتروا منظفات من أي شركة، طلعوا على الشركة فلسطينية ولا لا، وتأكدوا هي البريق ولا مش البريق. إذا البريق حبايبي كل الثقة، وحسابك في بنك القاهرة عمان أكثر أمانا، وإن شاء الله شو بيقولوا بيطلع مع أولاد، يعني بخلف
1: بنشمشم، وان في قروش بنشمشم معهم على
0: ذلك، بدل 10,000 يصير 20,000 يا رب. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان. شوفوا كيف بسرعة بدي أختم بسرعة.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: وأول أوردر

أخبار، تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد صياد صباح اليوم برصاص الاحتلال في بحر دير البلح وسط قطاعي غزة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات وسلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع في عدة محافظات. آليات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف واسعة في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون صباح اليوم على مواطنين في قرية جلجلية شمال رام الله. مقتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس السبت في مدينة المغار داخل الخط الأخضر، ليرتفع عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 119 قتيلا. وزير جيش الاحتلال الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان يقول أن وقف إطلاق النار الجديد في لبنان يشبه القديم. صحيفة نيويورك تايمز تنشر تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة تعتزم إتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار وإصلاح أي أضرار مستقبلية قد تتسبب بها طهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: سمعت اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
5: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
4: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
5: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
4: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
5: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
6: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
7: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية ودائما من رايا FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: بيبي.
1: الله رامي حلو.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد صياد صباح اليوم برصاص الاحتلال في بحر دير البلح وسط قطاعي غزة. مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار وقعت في منطقة شمال قلقيلية. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات وتحقيقات ميدانية طالت العشرات وسلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها مواجهات في بعض المناطق ومداهمات لمنازل المواطنين وانتشار عسكري واسع في عدة محافظات. آليات الاحتلال تشرع اليوم بأعمال حفر وتجريف واسعة في منطقة عراق الدير الواقعة جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون صباح اليوم على مواطنين في قرية جلجلية شمال رام الله. مقتل الشاب فريد مزلبط في العشرينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس السبت في مدينة المغار داخل الخط الأخضر، ليرتفع عدد القتلى في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 119 قتيلاً. وزير جيش الاحتلال الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا ليبرمان يقول أن وقف إطلاق النار الجديد في لبنان يشبه القديم. صحيفة نيويورك تايمز تنشر تحقيقا قالت فيه إن أدلة مرئية ومقاطع فيديو جرى التحقق منها تشير إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر تحتوي على الفسفور الأبيض في مناطق مأهولة في جنوب لبنان. وكالة رويترز تنقل عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة تعتزم إتاحة أصول إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار وإصلاح أي أضرار مستقبلية قد تتسبب بها طهران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لله الحمد لله.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لا

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: وأول

0: الساعة الآن 1 ظهرا.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
4: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نقدم إلى حضراتكم برنامج الواحدة الإخبارية من راية FM، ونبدأه بالعناوين. الاحتلال يفاقم بالنار معاناة غزة، والفصائل تبحث في القاهرة اتفاق وقف الحرب. طلب الإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية يقابل بعزله. عائلة الشهيد الطفل سام أبو هيكل تطلب العدالة. هجمة المستوطنين الدامية، إرهاب تحت الحماية. تفاصيل هذه الملفات تأتيكم سيداتي سادتي بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
8: مساء الخير لك رامي ولكافة مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين اليوم في عملية إطلاق نار مزدوجة وقعت قرب مستوطنة كوخاف يائير المقامة على أراضي شمال قلقيلية. وهيئة البث الإسرائيلية تزعم أن أحد المنفذين فلسطيني من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر. قانونيون وخبراء في القانون الدولي يتقدمون بطلب للمحكمة الجنائية الدولية من أجل توسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين على أن تشمل ما تعرض له ناشط أسطول الصمود العالمي لدى الاحتلال. منظمة أطباء بلا حدود تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان كبيرة جدا، وأن عددا من المستشفيات خرجت عن الخدمة. تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقدم أدلة مرئية على استخدام إسرائيل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة من جنوب لبنان. مصادر إعلامية تفيد بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تشهد حالة من التذبذب، إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية بتعطيل أي تفاهمات محتملة. وكالة رويترز تقول إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توجيه أصول إيرانية لصالح دول الخليج بهدف تمويل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب على إيران. استطلاع جديد يظهر أن غالبية الأمريكيين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل، مع تراجع مستويات الثقة ببنيامين نتنياهو إلى مستويات متدنية. اتحاد النقل الجوي العالمي إياتا يحذر من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات قد يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس، ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في العامين الحالي والقادم. انتهى موجز الأخبار، قرأته نجوى الحمدان. أما الآن فسنعود وإياكم لمتابعة ملفات الواحدة مع رامي سمرة.
7: مرحبا بكم من جديد. استشهد 10 مواطنين على الأقل يوم أمس، وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة في يوم آخر تواصلت فيه انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. 8 من الشهداء ارتقوا في مجزرة واحدة استهدفت بها مسيرة خيمة للنازحين في منطقة الجوازات بحي الرمال غرب مدينة غزة. في غضون ذلك عقدت في العاصمة المصرية بالأمس جولة محادثات بين الفصائل الفلسطينية لبحث استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف حرب الإبادة، وانتهت الجولة دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول الترتيبات للمرحلة المقبلة. حسب مصادر مطلعة أشارت أيضا إلى أن اللقاءات مع الوسطاء ستنطلق قريبا لإيجاد مقاربات مقبولة لدى الأطراف كافة بشأن المرحلة الثانية، لا سيما في البنود المتعلقة بسلاح المقاومة وانسحاب الاحتلال ولجنة إدارة غزة ومجلس السلام والقوات الدولية وملف الإعمار. مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة رامي خريص قال إن التصعيد الإسرائيلي الميداني يدلل على أن دولة الاحتلال لا تعبأ بتنفيذ ما يترتب عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وهي ستعمل على توسيع رقعة المساحات المحتلة منه وستواصل استخدام ذريعة سلاح المقاومة. وأشار خريص في مقابلة مع رايا إلى أن غزة بالنسبة لرئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو تمثل مادة انتخابية باعتبارها الجبهة الوحيدة التي بمقدوره أن يتغنى بإنجازاته العسكرية فيها، وذلك على حساب الدم الفلسطيني.
9: الأيام الماضية شهدت تصعيد إسرائيلي كبير في قطاع غزة وارتقى أعداد كبيرة من الشهداء. يعني بالأمس كان هناك مجزرة بالقرب من منطقة الجوازات في وسط مدينة غزة ارتقى على أثرها تقريبا 7 شهداء ضربوا منطقة الخيام. واضح أن هناك تصعيد يومي إسرائيلي غير آبه بموضوع وقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار، وهذا التصعيد من وجهة نظري سيستمر يعني مع استمرار أو مع اقتراب استحقاق الانتخابات الإسرائيلية، غير آبهين بالمفاوضات التي تجري في القاهرة أو حتى بنقاط ميلادينوف. هناك إصرار إسرائيلي على استمرار يعني إجراءاته وحرب الإبادة ضد قطاع غزة، بالرغم من أنه لم يعني يستطع أن يصل إلى ما يسميه حسما في حربه، فلم يعني رغم ما يعني قام به ورغم الآثار الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، إلا أن يعني المقاومة موجودة في القطاع يعني وسائلها. موضوع السلاح يعني يجري الحديث عنه يعني من وجهة نظري تكبيره بصورة كبيرة، لأنه أنت تعلم أخي الكريم قطاع غزة ليس في ترسانات نووية وغير ذلك، ولربما السلاح يعني فردي قاوم فيه فلسطينيون طوال يعني الأشهر الماضية الاحتلال هو سلاح بسيط، ولكن يجب تضخيمه وتكبيره. من الواضح أن الفصائل يعني لديها والفلسطينيين بمجملهم لديهم مهونة في هذا الإطار، لكن كما ذكرت آنفا أن هناك استراتيجية لنتنياهو في التعاون مع قطاع غزة مع اقتراب استحقاق الانتخابات من استباحة القطاع والاستمرار في ذلك محاولة إنشاء حقائق على الأرض. هناك محاولة لتوسيع ما تسمى بالمنطقة الصفراء والعازلة إلى 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا الآن يعني نشعر به أنه يجري على الأرض، وهذا صرح به نتنياهو بشكل يعني واضح. هناك استمرار في الابتزاز السياسي والاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة، هناك لا يزال تضييق على حركة دخول المساعدات إلى القطاع وتضييق على حركة خروج الجرحى والمرضى والمصابين، وذلك في محاولة يعني إجبار أهل القطاع على وإجبار المقاومة على يعني الاستجابة للشروط الإسرائيلية المجحفة. هناك استمرار
7: أستاذ رامي خريص، الشروط الإسرائيلية المجحفة التي تتحدث عنها ماذا تريد في قطاع غزة في نهاية المطاف؟ كيف تريد قطاع غزة في نهاية المطاف باعتقادك وحسب رؤيتكم؟
9: هي تريد يعني للأسف استسلام كامل لقطاع غزة. هذا ما يعني مجمل التصريحات الإسرائيلية خاصة الصادرة عن حكومة الاحتلال وأقطابها بين نتنياهو وغيره من أقطاب حكومة الاحتلال. هم يريدون قضاء كلي على أي يعني جذوة لل لا أقول فقط المقاومة حتى لأي روح فلسطينية حرة. هم يريدون أن يكون أيضا قطاع غزة يعني طريقا وما يحصل فيه طريقا لتحقيق انتصارات وهمية تمهد لهم المعركة الانتخابية القادمة في إسرائيل. هم يستخدمون ما يجري في القطاع لتحقيق للأسف مآرب يعني انتخابية غير آبهين بشلالات الدم التي يعني تنزف يوميا في القطاع. هم يعتبرون ما يعني يفعلون في القطاع يعتبرونه أنه مادة لترويج دعاية انتخابية بأنهم قادرين على يعني إخضاع الفلسطينيين، ولا سيما أنهم يعني لديهم جبهات أخرى أيضا يفشلون في الحسم فيها مثل ما حصل مع إيران وما يحصل اليوم في لبنان في جنوب لبنان. ويعني هذا الأمر يلقي بتبعات ثقيلة للأسف في قطاع غزة عندما يعني يفشلوا في ساحات أخرى يحاولوا أن يحققوا انتصارا في ساحة قطاع غزة، يعني الساحة المنهكة والمتعبة والتي يعني استنزفت خلال 3 أعوام تقريبا من القتل والتدمير والتشريد والنزوح المستمر وعن الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
7: أستاذ رامي خليل، السؤال الأخير حول لقاءات الفصائل في القاهرة، ما هو المأمول والمرجو منها إن كان محليا أو كذلك على المستوى الدولي حتى ربما يصار للتقدم إلى ما تسمى بالمرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار؟
9: أعتقد لقاء الفصائل يعني مع بعضها سوية اليوم تجتمع غالبية الفلسطينية في القاهرة حقيقة، وأعتقد أنه ستصل يعني إلى رؤية مشتركة في طرح متطلبات المرحلة الثانية أمام الوسطاء. وهذا أمر أصلا موجود في اتفاقية يعني الاتفاق وقف إطلاق النار الأساسي، أنه يجب بعد إكمال المرحلة الأولى انتقال للمرحلة الثانية. ولكن أنا اعتقادي أن هذا الأمر سيصطدم بالتعنت الإسرائيلي الذي كما ذكرت آنفا أنه لا يريد تحقيق أي اختراق حقيقي في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار الموجود على الورق ولكن غير موجود على الأرض. وكما ذكرت أن هناك يعني استحقاقات داخلية إسرائيلية تتعلق باقتراب موعد انتخابات في تقريبا يعني أكتوبر المقبل أو ربما يقدمونه قليلا في سبتمبر شهر سبتمبر.
7: شكرا جزيلا مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة رامي خريس. عبرت عائلة الطبيب الأسير حسام أبو صفية عن قلقها على حياته بعد أن عمدت سلطات الاحتلال على تحويله للحبس الانفرادي في سجن نفحة. وقال إلياس أبو صفية نجل الطبيب الأسير إن سلطات الاحتلال حولت والده للحبس الانفرادي على خلفية استئناف رفعه فريق الدفاع للمحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في استمرار اعتقاله دون تهمة.
10: طبعا آخر ما وصلنا من طاقم الدفاع ومن محامي ناصر عودة بأن السلطات الإسرائيلية قامت بنقل والدي إلى العزل الانفرادي بعد أن تقدم المحامي باستئناف إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار استمرار احتجاز والدي التعسفي، ولأن والدي بلا تهمة حتى هذه اللحظة. هذا الأمر زاد طبعا من مخاوفنا بشكل كبير، لأن العزل الانفرادي ليس مجرد إجراء إداري بل عقوبة نفسية وجسدية قاسية جدا، خاصة على إنسان يعني مريض ومنهق يعني والدي كان مصاب في الآونة الأخيرة بعد استهدافه في مستشفى كمال عدوان، لا زالت الشظايا عالقة في الفخذ اليسار حتى هذه اللحظة، لم يعرض على الطبيب الجراحي المختص لإزالة هذه الشظايا وعلاجه. أيضا يعاني من تضخم في عضلة القلب أثر يعني التعذيب الممنهج الذي يحصل بحق الأسرى في داخل السجون الإسرائيلية، بدلا من أن نشهد تحسن في ظروف احتجاز يعني والدي أو تقدما نحو تحقيق العدالة فوجئنا بنقله إلى العزل الانفرادي، شعرنا وكأن المطالبة بحقوق الأساسية قوبلت بإجراءات أكثر قسوة وأكثر تعذيب. نحن كعائلة كنا نأمل أن يكون الاستئناف خطوة نحو إنصافه، لكن ما حدث زاد من قلقنا على حياته وسلامته. للأسف الشديد طبعا يعني بما أبلغنا به المحامي ناصر عودة ومؤسسة أطباء حقوق الإنسان بأن والدي بريء بلا تهمة، سجله القضائي من النيابة العامة الإسرائيلية والمحكمة الإسرائيلية هو نظيف. وعندما يعني قام المحامي بتقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا ليعرف سبب احتجاز والدي وبسبب تعذيب والدي أكثر من 524 يوم بلا تهمة، للأسف الشديد إسرائيل لم تعطي أي إجابات يعني مباشرة أو حقيقية وصريحة. قاموا بنقل والدي وزيادة يعني العقاب والتعذيب بحق يعني والتنكيل بحق والدي، ووضعه في زنزانة حجز انفرادي يعني مساحتها مترين، لا طعام لا شراب لا دواء لا محامي لا حمام ليقضي حاجته. ظروف صعبة قاسية مأساوية لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل يعني الوضع المأساوي الذي يعيشه كل الأسرى وليس والدي فحسب في داخل السجون الإسرائيلية. يعني صراحة الكلمات تعجز عن وصف الوضع الذي يعيشه الأسرى في داخل السجون، وضع مأساوي، وضع كارثي جدا، لا يمكن للكلمات أن تشرح يعني حجم المعاناة التي نحن كعائلة نعيشها. الأسير يعاني في داخل السجن ونحن عائلته نعيش في نفس يعني نفس المعاناة في خارج السجن. يعني كيف يمكن لطبيب أن يعذب بهذا الشكل وأن يعامل بهذه القسوة وهو ليس مذنب أو مجرم؟ تهمته الوحيدة أنه بقي بجانب أبناء شعبهم، يعني لم يخذلهم ولم يتراجع ويتردد عن خدمتهم. تهمته الوحيدة هو إنقاذ الأطفال. لا أعلم كيف يمكن لمنقذ الأطفال أن يسجن ويعذب في سجن من يقتل الأطفال. لا أعلم أي عدالة هذه وأي قانون هذا الذي يتغنى به العالم وكل القوانين الدولية. لهذه الدرجة وصلنا يعني من العجز حتى يعني كل المنظمات ويعني كل المؤسسات التي تدعي كرامة الإنسان وكرامة البشر لا ينظر في حالتنا ولا ينظر في قضيتنا الإنسانية. لا أعلم لأي متى يعني لمتى يعني سيستمر هذا الوضع. يعني صراحة كل خبر يأتينا من داخل السجون يحمل في طياته الكثير من الألم. كل الأخبار التي تأتي من داخل السجن في كل يوم الخبر الذي يأتي أصعب يعني من الخبر الذي قبله. يعني نخاف يعني أن يأتي خبر للأسف الشديد يتحول هذا إلى ظلم، إلى ندم لا رجعة فيه.
7: قال فهد أبو هيكل والد الشهيد الرضيع سام أبو هيكل إنه واجه أصعب موقف في حياته عندما اضطر بالأمس إلى مواراة نجله الثرى بعد أن ارتقى في استهداف لا يبرر حتى بوصفه خطأ بشريا ارتكبه أحد جنود جيش الاحتلال. وأكد أبو هيكل في مقابلة مع رايا أن مطلبه الوحيد يتمثل في العدالة.
9: طبعا في البداية اللحظات كلها تلت في وتيرة سريعة جدا. هذا موضوع المشاعر إن الواحد يدفع ابنه مش بالسهولة الواحد ممكن يتوقعها، إنه تكون بسيطة تمر على واحد هذا كأنه أمر عادي. لا نهائيا. هلا مش سهل إنه تكون شايف ابنك اللي ما وصل السنة في هذا الوضع وتضطر إنك تدفنه بعد جريمة مثل اللي حصلت اقتصاديا. هلا وموضوع المسائل القانونية تاعت الاحتلال، طبعا احنا متعودين على الموضوع ومش اول مرة بصير اشي زي هيك، لكن ما بدنا نكتب انه موضوع مرمر الكرام في النهاية. طبعا فعل اجرامي زي هيك لازم يكون في إله في المقابل مسائل قانونية، على الاقل انه الامور تاخذ مجراها الطبيعي. كجريمة حصلت المقابل لها لازم يكون في حساب او مساءلة بخصوص اللي هو لو فيها اجرامي لازم يتم مساءلة عليه.
7: استاذ فهد ابو هيكل، نود ان نطمئن على حالة زوجتك والدة الشهيد الطفل سام، باي ظروف هي الان؟
9: حاليا وضعها صحي مستقر، الامور يعني تحسنت، ويعني نتوقع انه خلال اليوم تكون نتائج نهائية تاعتها صحيا طالعة، وان شاء الله بتكون بالامور سليمة. طبعا ما تم استخراج الشظايا المتبقية اللي اصيبت فيها طبعا. ف بنشوف لسه في متابعات واجراءات يعني راح تكون لقدام.
11: استفاقت من الغيبوبه استاذ فهد؟
9: طبعا صحيت وشي تمام واتعاملنا معه بخصوص
11: تم ابلاغها بالحادثه وباستشهاد سام.
9: طبعا موضوع ابلاغها بالحادثه طبعا من لحظه ما عرفنا انه استشهد الطفل كان امر صعب جدا. يعني بداية لما كانت اصابتها في اصابتها وهي في المستشفى انه كان خطر جدا انه نحكي عليها معها اي امر ممكن يثير مشاعرها ويخليها يعني بتعرف الواحد ممكن يتأثر نفسيا عصبيا طبعا عاطفيا بشكل اساسي. فيستقبل خبر زي هذا مع وجود شظايا ممكن تتحرك وتسبب أي مشاكل تانية إنها كانت أبعد ميليات بسيطة جدا من شريان رئيسي في القلب، فممكن مع الحركة هاي تتحرك شظية من خلالها. فكان من الصعب جدا إنه يتصرف هذا السلوك قبل ما نتأكد من الشظية مستحيل صعب تتحرك من محلها. فاستنينا بحدود 11 ساعة تقريبا على أساس إنه نعمل أكثر من فحص مستالي انه ايش القضية ما تحركتش من حال عشان نستقر الامور عشان نقدر نخبرها في الموضوع وما يأثر عليها صحيا.
11: يعني ربما من الغباء ان نسأل عن ردة فعلها كيف كانت، ولكن يعني مسألة ان تفقد طفلا يبلغ من العمر 7 أشهر لمجرد أن هنالك من قرر إطلاق النار على عائلة استجابت حتى لأمر عسكري بالتوقف لما تسميه دولة الاحتلال بالتفتيش، هذا كان صعبا وسام كان بين يدي والدته وفي حضنها، كيف يمكن أن يبرر ذلك؟
9: ما فيش يعني أي مبرر أو مسوغ لهذا الموضوع نهائيا. يعني بقول لك هذا الخطأ إيش بقول لك كان بسرعة. طبعا أنت بتحكي في كثير شغلات أمور لو تشوف حار الواقع تستغرب إنه هذه المنطقة صعب سيارة زي هاي تسرع فيها، وبنفس الوقت إنه بالخطأ أنا بيني وبينه 10 متر يعني شايف بالضبط كل اللي في السيارة إنهم عائلة. فمن صعب إنه أنت تخربط في هيك موضوع. هلا
11: يعني هذا يؤكد أن إطلاق النار تم بقصد وبقصد القتل كما تعتقدون أستاذ فهد أبو هيكل؟
9: بعد معرفة وجود عائلة في المركبة تم إطلاق النار، لأنه المسافة اللي تم إطلاق منها النار منها كان كافية أنك تشوف بالضبط كل التفاصيل جوا السيارة.
11: وهذا يعني بالنسبة لكم
9: يعني جريمة كاملة واضحة ما فيش أي مبرر إلها.
11: نعلم أن جيش الاحتلال يقوم بالاتصال يعني حالات ربما فردية تثير الرأي العام العالمي كما حدث في قصة نجلكم الشهيد سام أبو هيكل، هل تم التواصل معكم من قبل جيش الاحتلال للسؤال عما جرى لأخذ يعني أقوالكم في هذه القضية؟ ما الذي جرى يعني من الجانب الإسرائيلي بعد ذلك؟
9: طبعا تم التواصل معنا مش من الجانب الإسرائيلي مباشرة نهائيا. التواصل ما كانش من الإسرائيلي، التواصل كان من صحف إسرائيلية كانت تأخذ اللي هو يعني في بعض المقالات انتشرت مثلا في أريتس بخصوص الموضوع ونحكى عن الحدث اللي صار وكيف صار فيعني وتم نشرها في الصحائف الصحيفة. وفي برضو أكثر من صحيفة عندهم تم نشر الخبر فيه.
11: ولكن ليس هنالك ما يشير إلى أن تحقيقات قد فتحت في دولة الاحتلال ضد هذه الحادثة بشكل رسمي من خلال التواصل أو الاتصال معكم؟
9: لا لا نهائيا التواصل والاتصال ما تم الاتصال نهائيا.
11: ما الذي تطلبونه الآن أستاذ فهد أبو هيكل؟
9: طبعا أي جنة بتصير كل جريمة لازم يكون في مهام القابل بالمقابل حساب. ما ظنش يعني راح يكون الأمر ببساطة إنه تمر الأمور ينتبه فيها والحساب فيها أصلا طبعا بشكل قانوني واضح، لأن الأمور ما في حالة بشك في لحظة من اللحظات إنها تكون عن طريق خطأ. بالنسبة للأحداث والتفاصيل اللي حصلت أثناء إطلاق النار،
11: ما الذي تعتقد أن أو ما هو القرار الذي تعتقد أنه يمثل حدا أدنى للعدالة في مثل هكذا قضية، قضية قتل طفل يبلغ من العمر 7 أشهر؟
9: طبعا محاسب مطلق النار في البداية هذه موضوع كمحاسبة قانونية تحصل لأي شخص أراد إطلاق النار للقتل.
11: هل يكفي أن يدان هذا الجندي الذي قام بإطلاق النار؟
9: طبعا لو بدك تحكي من ناحية الحدث الإدانة لا تكفي، الإدانة النهائية لا تكفي، ذلك عن طفل 7 شهور وتم لحظتها في ذلك اليوم، لا الإدانة ما تكفي.

0: الرضيع الشهيد سام أبو هيكل، تحدثت لنا من الخليل. اعتبر جيش الاحتلال أن قيام أحد جنوده بالاعتداء على مواطن خلال هجوم المستوطنين بالأمس على بلدة حوارة جنوب نابلس أمر خطير ويتنافى مع القيم العسكرية. ودعا جيش الاحتلال في بيان أنه سيفتح تحقيقا في الحادث المصور، وبمجرد تحديد هوية الجندي سيتم اتخاذ التدابير القيادية والتأديبية المناسبة وفقا لنتائج التحقيق على حد الزعم. وخلال هجوم المستوطنين على حوارة بالأمس سجلت 9 إصابات في صفوف المواطنين، عدا عن أعمال التخريب والسرقة التي طالت المركبات والمواشي. وأكد محمود الصيفي الباحث في شؤون الاستيطان في مقابلة مع رايا أن ما شهدته حوارة لا يؤشر سوى على حالة تبادل الأدوار والتعاون الوثيق بين جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين في إطار مخطط التهجير الإسرائيلي الذي توقع أن يشهد في الفترة المقبلة زخما أكبر من حيث الكم والنوع.
1: ما حدث بالأمس في بلدة حوارة هو تكرار، حقيقة تكرار لمشهد أكاد أقول أنه مشهد يومي في الضفة الغربية. هناك تعاون وثيق وتبادل الأدوار بين الميليشيا المستوطنين وجيش الاحتلال. يعني شاهدنا بالمشهد بالفيديو في حوارة أن مجموعة من الجنود والمستوطنين يضربون الفلسطيني من حوارة. هذه المشاهد ليست الأولى، سبق أن أطلقوا النار واستشهد من يتعارك معهم من يدافع عن نفسه. ولذلك يعني موضوع الهجمات هي فعلا يعني موضوع أو خطط ممنهجة من حكومة الاحتلال. وهذه الهجمات يعني أصبحت الهجمات ليست فقط يعني مصادرة الأراضي أو حرق ممتلكات، الآن هناك خطة ممنهجة من حكومة الاحتلال للتهجير. يعني نتحدث عن أكثر من 85 تجمع فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023 تم تهجير هذه العائلات الفلسطينية من أماكن سكناها. وفي العام يعني أول 5 أشهر من هذا العام هناك تهجير لأكثر من 350 عائلة فلسطينية من التجمعات الفلسطينية. وهناك أكثر من يعني في 26 أنا أتحدث 26 هناك أكثر من 30 تجمع فلسطيني تم ترحيلهم من أماكن سكنهم. وأكبر شاهد ما حصل في تجمع شلالات العوجة يعني بداية هذا العام 120 أسرة فلسطينية يعني ترحيل بالقوة وفي حمص الفوق التحت في شرق طمون صادروا كل ممتلكات التجمع وطردهم من المكان. ما حصل في حوارة وقبله بيومين حصل في قرية مادمة القريبة من حوارة إصابات من المستوطنين بوجود الجيش. يعني جيش الاحتلال يعني يذكرنا بتصريح إسرائيل كاتس أن الجيش الاحتلال يعني الآن يقوم بدوره المستوطنون، وهذه المهمة أعطيت وكلف بها المستوطنين. وأخي العزيز يعني الكل يعلم أن معظم، لا أقول معظم، جميع المستوطنين في الضفة الغربية هم مسلحون. يعني منذ 7 أكتوبر بن غفير سلح كل المستوطنين في الضفة الغربية وأهدافه واضحة، يعني منع الفلسطينيين من الحركة. طيب. بالمقابل إعطاء الحرية للمستوطنين بالحركة إلى مستوطنات والبؤر الاستيطانية. نعم.
0: أستاذ محمود الصيفي، تتفق أنت وغيرك من المراقبين على أن التهجير هو الهدف المرحلي المقبل لخطط الاحتلال التي يساهم في تنفيذها المستوطنون؟ الإيقاع سيبقى على حاله باعتقادك خلال الفترة المقبلة من حيث حدة الهجمات وتكرارها وتوزع انتشارها، أم أنها ستتخذ شكلا آخر

0: حسب قراءتك؟
1: يعني ما يحصل حقيقة أخي العزيز، ما يحصل بشكل يومي في البؤر الاستيطانية، وأنت تعلم أكثر من 70 بؤرة استيطانية في 26 بؤر استيطانية يكاد بشكل يوم. من يحرس هذه البؤر؟ الجيش الاحتلال، وهو الذي يهاجم المزارعين والمواطنين الفلسطينيين. فلذلك المرحلة القادمة، وأنا قلت في يعني بداية 25 أن عام 25 و26 والسنوات القادمة بوجود هذه الحكومة العنصرية سيشتد حقيقة، ستشتد الهجمات والاعتداءات. وأنت شاهدت يعني هناك تطور حقيقة في الاعتداءات على الفلسطينيين بسرقة أموالهم، سرقة مواشيهم، حرق الممتلكات. يعني شاهدنا في 26 شباط 2023 قبل 7 أكتوبر حرقوا عشرات المنازل في حوارة. من هم؟ ميليشيا المستوطنين، كان الجيش هو من يوجه المستوطنين لحرق المنازل. فلذلك المرحلة القادمة خطيرة جدا ما لم يكون هناك تدخل دولي مثل ما يحصل في كل القضايا العالمية. يعني مطلوب تدخل دولي ليوقف هذا الإرهاب. هذا ليس عنف، هذا إرهاب حكومي، إرهاب جيش. يعني إسرائيل كانت يقول بالحرف الواحد أن المستوطنين يقومون بمهمة الجيش بالضفة الغربية.
0: نشكرك جزيلا محمود الصيفي الباحث في شؤون الاستيطان، كنت معنا من أبلس.
2: رايا فن ترافقك أينما كنت.
0: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه من راية أفأم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثلاث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: أقوى الأفلام العالمية.
4: أنت محمد حسين.
5: دلول محمد.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
6: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: خلال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: طاب مساءكم وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين اليوم في عملية إطلاق نار مزدوجة وقعت قرب مستوطنة كوخاف يائير المقام على أراضي شمال قلقيلية. وهيئة البث الإسرائيلية تزعم أن أحد المنفذين فلسطيني من بلدة الطيبة داخل الخط الأخضر. قانونيون وخبراء في القانون الدولي يتقدمون بطلب للمحكمة الجنائية الدولية من أجل توسيع نطاق التحقيقات الجارية بشأن الأوضاع في فلسطين على أن تشمل ما تعرض له ناشطو أسطول الصمود العالمي لدى الاحتلال. منظمة أطباء بلا حدود تؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في لبنان كبيرة جدا وأن عددا من المستشفيات خرجت عن الخدمة. تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يقدم أدلة مرئية على استخدام إسرائيل ذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض في مناطق مأهولة من جنوب لبنان. مصادر إعلامية تفيد بأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تشهد حالة من التذبذب إذ يهدد تصاعد الاشتباكات الميدانية بتعطيل أي تفاهمات محتملة. وكالة رويترز تقول إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توجيه أصول إيرانية لصالح دول الخليج بهدف تمويل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب على إيران. استطلاع جديد يظهر أن غالبية الأمريكيين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه إسرائيل مع تراجع مستويات الثقة ببنيامين نتنياهو إلى مستويات متدنية. اتحاد النقل الجوي العالمي إياتا يحذر من أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات قد يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في العامين الحالي والقادم. انتهى الموجز. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات المقبلة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

المنصورة من معلول ودير ياسين حتى سهول الجماسين من لوبية لصفورية حتى تلت فورية من مجدل حتى الحمة كراد الغنام وشحمة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين اليوم في قصف للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، وشملت 97 شخصا بينهم 34 مريضا و63 مرافقا، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. إصابة طفل 14 عاما مساء اليوم بشظايا رصاص الاحتلال الحي في مخيم بلاطة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلا. هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها اليوم تقول إن عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية وإنسانية صعبة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتردي الظروف الاعتقالية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي ماضا في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خلال شهر أيار الماضي، إذ تم رصد 23 اقتحاما للأقصى من قبل المستوطنين، فيما منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا. قوات الاحتلال تحتجز اليوم شاحنة وتستولي على معدات لبناء بسطة خضار في الأغوار الشمالية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بانوراما رايا،
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة. بانوراما.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا بتسمعونا وبتشوفونا هلأ عبر برنامج بانوراما رايا اللي بنطلع عليكم في كل أيام الأسبوع عبر شبكة رايا الإعلامية. نتمنى لكم طبعا بداية أسبوع سعيدة وجميلة وموفقة. وهالبرنامج طبعا منذكركم دائما أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. منطل عليكم دائما زي ما عودناكم وعرفتونا أكيد بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من طرائف وغرائب لتكنولوجيا لحياة يومية ولقصص بتسلينا كلياتنا.

ونبلش معكم مستمعينا في أولى أخبارنا لليوم. فندق بيكتشف بالصدفة مكان للتصوير عنده. بانوراما راجع. في أحد الفنادق اكتشف بالصدفة أنه أكتر مكان بيحب الزوار يتصوروا فيه مش المسبح ولا الواجهة الفخمة ولا حتى الغرف. المكان كان عبارة عن درج عادي داخل الفندق. إدارة الفندق استغربت من كمية الصور المنشورة على هذا الدرج على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد البحث اكتشفوا أنه السبب هو شكل الإضاءة اللي بتنزل عليه خلال ساعات معينة من النهار، واللي بتعطي الصورة منظر مميز جداً. الزوار صاروا يخططوا وقت نزولهم للفندق حتى يلحقوا هاللحظة بالتحديد، ومع الوقت صار الدرج واحد من أشهر الأماكن في هذا المبنى كله، رغم أنه ما كان مصمم ليكون معلم سياحي أصلا. والأطرف من هيك أنه بعض الضيوف كانوا يمروا بجنب أماكن فاخرة ومكلفة داخل الفندق، لكنهم ما كانوا يوقفوا عنده وقت أطول، بل كان كل تركيزهم عند الدرج حتى يلتقطوا الصور. فيبدو أن الشهرة أحياناً ما إلها أي قواعد، ممكن تصرف ملايين على الديكورات وبالآخر يطلع الدرج هو النجم الحقيقي بهذا المكان.

تطبيق جديد بيساعد الناس على فهم لغة الحيوانات. بانوراما راجع. تخيل لو كنت بتقدر تعرف شو بده أو شو بده يحكي الكلب أو البسة. هذا هو اللي بيحاول فريق من المطورين والباحثين تحقيقه من خلال تطبيق جديد بيعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل. فكرة التطبيق بتقوم على تحليل الأصوات والحركات اللي بيصدروها الحيوانات الأليفة، وبعدين بيحاولوا يفسروا معناها بناء على آلاف التسجيلات والبيانات اللي جمعوها بشكل مسبق. المطورين بيأكدوا أن التطبيق ما بترجم لغة الحيوانات حرفيا، لكنه بيستطيع التمييز بين حالات مختلفة زي الجوع أو الخوف أو الرغبة باللعب أو حتى الشعور بالتوتر. هذا الخبر جذب اهتمام واسع خاصة بين أصحاب الحيوانات الأليفة اللي لطالما تمنوا فهم ما بدور في ذهن حيواناتهم. طبعا بعض المستخدمين تعاملوا مع الفكرة بروح فكاهية وحكوا أنهم بيخشوا أنه يكتشفوا أنه قططهم ما بتفكر إلا بالطعام أو بالنوم مثلا أو حتى باللعب. لكن بغض النظر عن المزاح، فبيشوف المختصين انه هاي التقنيات ممكن تساعد مستقبلا في تحسين رعاية الحيوانات وفهم احتياجاتهم بشكل افضل.

إشارة غامضة من مركبة فضائية قديمة فاجأت العلماء. بانوراما راجع. في خبر من عالم الفضاء، عاش فريق من العلماء لحظات من الدهشة بعد استقبال إشارة من مركبة فضائية قديمة كانت في مهمة بعيدة جدا عن الأرض. المركبة أمضت سنوات طويلة في الفضاء، ومع مرور الوقت اعتقد كثير من الخبراء والعلماء أنه أجهزتها توقفت عن العمل أو أنه الاتصال معها صار مستحيل. لكن أثناء عمليات مراقبة روتينية التقطت الأجهزة إشارة ضعيفة قادمة من أعماق الفضاء. في البداية ظن الباحثين أنه هناك خطأ تقني أو تداخلات بالإشارات، لكن بعد التحليل تبين أن الإشارة فعلا صادرة عن المركبة نفسها. الحدث أثار حماس كبير داخل مراكز الأبحاث، لأنه أي معلومة بتصل من هاي المسافات تعتبر كنز علمي حقيقي. حتى لو كانت البيانات محدودة فهي بتساعد العلماء على فهم أداء الأجهزة الإلكترونية في بيئات قاسية جدا وعلى مسافات هائلة. أما على مواقع التواصل الاجتماعي فكتير وصفوا المشهد كأنه مكالمة هاتفية متأخرة وصلت بعد سنوات من الانقطاع. ورغم بساطة الإشارة إلا أنها رجعت الاهتمام بأحدى أقدم المهمات الفضائية، وأثبتت أنه بعض الإنجازات العلمية بتوصل مفاجآتها لإلنا حتى بعد عقود من إطلاقها.

0: وهلا مستمعين خلونا نتوقف في فاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا لهذا اليوم.
1: كتير وكتير مجانين في الخير ساعدوا كل العايشين لو بكرة تساعد تاني.
2: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
7: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي. رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان. 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم، الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
8: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
9: هذا البرنامج برعاية
10: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في النص الثاني من جولتنا. كان في خبر جديد، روبوت جديد صار يفهم الإشارات والحركة البشرية. بانوراما راجع. التكنولوجيا كل يوم بتفاجئنا بشكل أكتر. شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي عرضت روبوت قادر يتفاعل مع البشر بطريقة أقرب للطبيعة من أي وقت مضى. الروبوت مش بس بيستقبل أوامر صوتية، لكنه صار يقرأ بعض الحركات والإشارات. يعني إذا أشرت بإيدك لمكان معين أو طلبت منه يساعدك بشغلة بسيطة، بيقدر يفهم المطلوب أو ينفذه زي ما بدك. المثير للاهتمام إنه المطورين بيحكوا إنه الهدف مش استبدال البشر، وإنه تصميم روبوت تتساعد بكبار السن والمستشفيات والأماكن اللي فيها أعمال متكررة. طبعا الناس على الإنترنت كان إلها دور ورأي تاني، وبلشت التعليقات والمزح عن اليوم اللي بتصير فيه الروبوتات زملاء عمل رسميين. لكن بعيدا عن المزح، واضح أنه التكنولوجيا عم تتطور بسرعة كبيرة، وأشياء كانت موجودة بأفلام الخيال العلمي قبل سنوات صارت اليوم واقع بنشوفه قدامنا.

الماسنجا بتسبب بانقطاع الانترنت عن حي كامل. في حادثة غريبة وطريفة صحيوا سكان أحد الأحياء على انقطاع مفاجئ لخدمات الإنترنت، بس بالبداية اعتقد الجميع أن السبب هو عبارة عن عطل فني عادي، لكن الحقيقة كانت أغرب مما كانوا بيتوقعوا. بعد وصول فرق الصيانة بدأ الفنيين بتتبع مصدر المشكلة ليكتشفوا أن السنجاب صغير قرر استخدام أحد الكابلات كوجبة خفيفة. السنجاب تمكن من قدم جزء مهم من الأسلاك، ما أدى إلى تعطل الخدمة عن عدد كبير من البيوت لساعات. ورغم أن الفرق الفنية أصلحت هذا العطل بسرعة، إلا أن القصة انتشرت بشكل واسع بسبب غرابة السبب. المثير أنه هاي مش المرة الأولى اللي تسبب فيها هذا الحيوان بمشكلات تقنية، ففي أماكن مختلفة حول العالم سجلت حوادث مشابهة كانت فيها الطيور أو القوارض أو حتى القطط سبب في تعطيل أجهزة أو شبكات كاملة. أما سكان الحي فتعاملوا مع الموضوع بروح رياضية، وبدأ بعضهم يطلق على السنجاب لقب أخطر هكر في المنطقة، رغم أنه على الأغلب لم يكن يعرف شيئا عن الإنترنت أصلاً.

0: أما هذا الخبر فهو عن شخص قرر أخيرا يفتح صندوق قديم كان موجود في منزله من سنوات كتير طويلة. في رجل قرر وأخيرا يفتح صندوق قديم كان موجود في بيته من سنوات، وهذا الصندوق كان مسكر لفترة لدرجة أنه صاحبه نسي تماما شو كان فيه، ولما قرر يفتحه اكتشف مجموعة كبيرة من الأشياء المنسية زي صور قديمة وبراء وتذاكر وأغراض كان بيعتقد أنها اختفت من سنين طويلة. كل قطعة كانت بتذكره بفترة مختلفة من حياته وبكل مرحلة مختلفة كمان، وتحول فتح الصندوق من مهمة ترتيب بسيطة لرحلة ذكريات كاملة. والأطرف من هيك أنه قضى وقت أطول وهو بيتفرج على محتويات الصندوق ومع الوقت اللي احتاجه لتنظيفه وترتيبه، فيبدو أنه بعض الصناديق ما بتخزن أغراض بس، بل بتخزن سنوات كاملة من الذكريات والمرحلة اللي كانت ماضية.
1: وسيب حزنك في حاله وعلى

0: بالون ضائع قاد إلى اكتشاف غير متوقع. بانوراما رايا. في قصة طريفة، أطلق طفل بالون ملون خلال احتفال عائلي وسرعان ما اختفى هذا البالون في السماء. الجميع توقع أنه القصة انتهت عند هذا الحد، لكن المفاجأة أجت بعد أسابيع. في شخص بعيش في منطقة بعيدة لقى هذا البالون بعد ما هبط في أرضه المفتوحة، ولاحظ وجود رسالة صغيرة كانت مربوطة فيه. الرسالة احتوت على اسم الطفل وبعض الكلمات البسيطة اللي كتبها خلال هذا الاحتفال. الشخص اللي لقى البالون قرر يدور على العائلة عبر الانترنت، وبعد عدة محاولات نجح في التواصل معهم وإخبارهم باللي صار. القصة تحولت إلى حديث الناس في المنطقة وحتى كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه البالون قطع مسافة طويلة جدا قبل ما يلاقي هذا الشخص اللي قرر يكمل الرحلة بطريقة مختلفة. بس العائلة حكت أنه الطفل كان سعيد جدا بعد ما عرف أنه رسالته وصلت لشخص ثاني بالفعل، بينما في كتير شافوا أنه القصة بتذكير وتذكار جميل بأنه الأشياء الصغيرة والبسيطة ممكن تصنع لحظات ما بتنتسى.
1: قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

0: وهلأ نروح لموضوع شوي مختلف، بعدها نرجع نكمل معكم باقي أخبارنا اليوم. في الحروب لا تترك الإصابات أثارها على الجسد فقط، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية والنفسية للمصابين. مئات الأشخاص فقدوا أعينهم خلال الحرب، فيما لا تزال فرصة الحصول على العيون الصناعية محدودة. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: في مكان أنهكته الحرب لا تتوقف الخسائر عند البيوت المدمرة أو الجراح الظاهرة، فهناك مئات الأشخاص الذين فقدوا أعينهم ويعيشون اليوم مع ألم مضاعف لا تراه الكاميرات، ألم الإصابة وألم التكيف مع وجه تغيرت ملامحه وحياة لم تعد كما كانت. أكثر من 600 مصاب فقدوا أعينهم خلال الحرب، لكن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة لتركيب العيون الصناعية تستهدف نحو 100 شخص فقط، ما يعني أن غالبية المصابين ما زالوا ينتظرون فرصة قد لا تأتي قريبا. وبينما لا تعيد العين الصناعية القدرة على الإبصار، فإنها تساعد في استعادة المظهر الطبيعي للوجه وتخفف جزء من الأثر النفسي والاجتماعي الذي يرافق فقدان العين. إلا أن نقص الإمكانات الطبية وصعوبة إدخال المستلزمات اللازمة وتراكم أعداد الإصابات جعل الوصول إلى هذا العلاج محدودا للغاية. كثير من المصابين لا يواجهون فقدان البصر فحسب، بل يعانون أيضا من آلام مستمرة وصداع مزمن ومضاعفات صحية تحتاج إلى متابعة وعلاج متخصص. ومع مرور الوقت تتحول الإصابة إلى عبء نفسي ثقيل يدفع بعضهم إلى العزلة وتجنب الاختلاط بالمجتمع بسبب نظرات الشفقة أو التساؤلات المتكررة. ويؤكد مختصون نفسيون أن فقدان العين يترك آثارا عميقة على شعور الإنسان بذاته وثقته بنفسه، خاصة عندما تترافق الإصابة مع ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الصحية والتأهيلية. وبين الحاجة المتزايدة والإمكانات المحدودة يبقى مئات المصابين عالقين في انتظار طويل، انتظار عين صناعية قد تعيد بعض ملامح الوجه وتخفف شيئا من الأعباء النفسية في وقت لا تزال فيه متطلبات العلاج والتأهيل أكبر بكثير من القدرة المتاحة على الاستجابة. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.

ولا آخر خبر معنا لهذا اليوم، قطة أنقذت عائلة كاملة بسبب تصرف غريب في منتصف الليل. بانوراما راجع. استيقظت إحدى العائلات على أصوات مواء مرتفعة ومستمرة من قطتهم المنزلية، وهو أمر ما كان معتاد منها أبدا. في البداية اعتقد أفراد الأسرة أن القطة جوعانة أو بدها تطلع من البيت، لكنهم لاحظوا أنها كانت بتتحرك بشكل متوتر بين المطبخ وأحد الممرات وبترجع من جديد وهي بتصدر أصوات متواصلة. فضول العائلة دفعهم لتفقد هذا المكان، وهناك اكتشفوا وجود تسرب مياه داخل أحد الجدران. المشكلة كانت بدها تبلش تتوسع بدون ما ينتبه لها أحد، ولو استمرت لساعات إضافية لسببت أضرار كبيرة وربما تسببت كمان بتماس كهربائي خطير جدا. وبعد إصلاح الخلل بدأت القصة تنتشر بين الجيران وبعدين على الإنترنت، وتحولت القطة لبطلة صغيرة في نظر الجميع. الخبراء بيحكوا أن الحيوانات الأليفة بتلاحظ أحيانا أصوات أو اهتزازات أو حتى روائح ما بينتبهوا لها البشر بسهولة، عشان هيك ممكن تتصرف بشكل غير اعتيادي عند وجود مشكلة. أما أصحاب القطة فحكوا أنهم رح يقدموا لها مكافآت إضافية لفترات طويلة لأنها وفرت عليهم خسائر كبيرة بدون ما يعرفوا السبب أصلا. ومن الواضح أنه بعض الأبطال ما بيرتدوا عباءات خارقة، أحياناً بيكون عندهم فقط أربع أرجل وذيل طويل.

وإذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم. نشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. راية FM على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق راية FM على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على راية أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. راية أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
8: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته، زي ما أنا وماما بنحرص دايما تاكله أحسن وأنظف إشي.
7: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
8: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة، وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
7: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
8: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
9: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: اثر لي
1: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم. الساعة الآن 4 مساء. ساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين اليوم في قصف للاحتلال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. طواقم جمعيات الهلال الأحمر تشارك في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، وشملت 97 شخصا بينهم 34 مريضا و63 مرافقا، وذلك ضمن مساعيها المتواصلة لتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. إصابة طفل 14 عاما مساء اليوم بشظايا رصاص الاحتلال الحي في مخيم بلاطة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 17 معتقلا. هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها اليوم تقول إن عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يعانون من أوضاع صحية وإنسانية صعبة في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي وتردي الظروف الاعتقالية، الأمر الذي يفاقم معاناتهم ويهدد حياتهم. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي ماضا في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية خلال شهر أيار الماضي، إذ تم رصد 23 اقتحاما للأقصى من قبل المستوطنين، فيما منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا. قوات الاحتلال تحتجز اليوم شاحنة وتستولي على معدات لبناء بسطة خضار في الأغوار الشمالية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلات السرعة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راجا.بي.اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالاً صامتاً قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: وأول أوردر

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
0: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف مشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599-115-1541 أو 0923-4914-14. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في القدم، وآخر 16 عاما بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة مسن 75 عاما بالرصاص المعدني المغلف في المطاط في الرقبة داخل مخيم بلاطة. محكمة الاحتلال تصدر اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل. مصادر محلية تفيد بأن قوات الاحتلال احتجزت اليوم عددا من المواطنين في منطقة الخنادق الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة أثناء تواجدهم في أراض زراعية في المنطقة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن قوات الاحتلال تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. جيش الاحتلال يشن مساء اليوم هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا مبنى في منطقة تحويطة الغدير. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعايه بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياه.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: متابعينا أهلا وسهلا بكم، ودائما نحن معكم على أثير شبكة رايا الإعلامية وبرعاية جوال، ودائما في هذه الاستضافة من سلسلة بودكاست ضيف الرايا في هذه المساحة الدافية وهذا البيت الكبير. خلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم بروفيسور الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية واستشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ابن سينا التخصصي، أيضا المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية للتعليم الطبي ومقرها في لندن. بدأ رحلته بدراسة الطب في فلسطين ثم انتقل إلى المملكة المتحدة حيث حصل على الدكتوراه في علوم الأعصاب، وأمضى أكثر من 20 عاما في العمل الأكاديمي وممارسة جراحة الأعصاب في عدد من المؤسسات الطبية البريطانية المرموقة. أهلا وسهلا دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم، يسعد مساك أخي أحمد، ومساء الراية ومساء المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: دكتور، أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الموجودين أنت اليوم، وصراحة شكرا لتلبية الدعوة، وإحنا فخرين في وجود شبابنا اللي بنقول هالبلد بدها. لو أجينا سألناك دكتور شو وضع الأطباء في البلد؟
1: طيب أول شيء نبدأ برضو مدامك بلشت بالشكر، برد الشكر كمان، الشكر إلكم، إلك شخصيا وللقائمين على البرنامج ولإذاعة راية على الاستضافة وإتاحة الفرصة إلنا لمخاطبة الجمهور الكريم من خلال أثيركم ومن خلال شاشتكم. أطباءنا شوف يعني لسه كنا نحكي إحنا قبل ما نطلع على الهواء، شوف البلد فيها خير، بنمر بأيام صعبة نعم، أيام ثقيلة نعم، فبتسألني عن وضع الأطباء، الوضع صعب، أنا معك، ظروف وأشياء كتير ممكن ندخل فيها إذا أتاح المجال، إذا أتيح المجال، لكن خلينا نقول لا زالت مهنة الطب عنوانها هو الإنسانية، وبالتالي يبقى دائما هنالك هامش في حياة الطبيب يعني لعمل الخير، هامش لزرع الأمل وإعطاء الناس أمل بيوم غد أفضل إن شاء الله تعالى.
0: وإحنا هذول أولادنا دكتور، يعني أولاد البلد اللي دائما نعتز ونفتخر فيهم، أطباءنا دائما في الصدارة كانوا، وتاريخيا يعني حتى بالعمل النقابي كانوا موجودين، كانوا رواد للحركة الوطنية الفلسطينية. دكتور، جمعت بين السريري والبحث العلمي والقيادة الأكاديمية، هاي الخلطة الجميلة النادرة صراحة، كيف طلعت معك؟
1: سؤال وجيه. طلع مشان ما احنا برضو ما نوهمش المستمع والمشاهد والزملاء، مش سهلة أبدا، ما كانت سهلة، لكن آمل برضو من باب إعطاء الأمل إنه نوضح إنه مدام أنا قدرت أوصلها إذن هي ممكنة. تمام، الآن نيجي يعني يمكن مش كتير من الناس يكونوا، أنت حكيت في المقدمة شو المقصود في هذه الخلطة. أنا طبعا كطبيب جراح أعصاب أكاديمي، الأكاديمي منها جزئيتين وهذه مهمة، يمكن هيك نحكي شوي بإسهاب لأنه بدي شوي نشجع الناس ينتبهوا لهذا الموضوع. أكاديمي كعميد لكلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، هنا شو بيعني الحكي، بيعني إعداد أجيال المستقبل، هذه واحدة، لكن أيضا المساهمة في تدريب ويعني تدريس هؤلاء الجذوات أنا بسميهم وأطباء المستقبل، بالإضافة إلى اهتمام بزرع ثقافة البحث العلمي، وهذا إشي أنا حجيله كمان شوي. كتير كتير أنا بهتم فيه شخصيا كمالك زبن، بهتم فيه شخصيا كعميد لكلية الطب في الجامعة الأمريكية، والحمد لله يعني عن جد يمكن نحكي كمان شوي في بعض البصمات صارت إلنا في هذا الموضوع. هذا كله يعني ماشي مع إني أكون أنا طبيب زي زملائي الأطباء، أشوف عندي عياداتي، بدي أشوف مرضاي بكل مشاكل الأعصاب، نيجي بتشوف وكل الأمور بتخص هذا الموضوع، كل هذا تيجي تحطه أنت على جنب، تيجي تقول طيب شو دور الطبيب من ناحية مجتمعية، كيف أنا فيني أساعد البلد، كيف فينا ساعد زملائي الأطباء الناس الطامحين. وهنا بيجي دوري أنا مثلا كمان في المؤسسة الدولية للتعليم الطبي، كيف هذه المؤسسة عملت الاتفاقيات المختلفة مع الجامعات المختلفة بجامعات الوطن وكل اللي قدمناه. فيعني أمور كتيرة مش سهلة، لكن بتتطلب عشان أجاوب سؤالك تفكريش إني هربت من السؤال. كيف شوف، أول إيش الشغف. يعني أنا من يمكن صغرتي وأنا عندي حب للتعليم، حب لمساعدة الآخرين. ما دامك تحب مساعدة الآخرين لازم تحب التعليم. فهذه الشخصية الأكاديمية منين أجت؟ وثنتين بتربطات في الطب. فأنت أنا دخلت كلية الطب وتخرجت كطبيب، ومن يوم أنا شايف حالي أني كطبيب كأكاديمي. ناس بيسألوني كتير طب يعني مش الطب أحسن؟ أنا بنظر لها دائما بلغة الرياضيات والحساب، بحكي لو أنا اليوم عندي عيادة وشفت في عيادتي 10 مرضى وتمكنت أساعدهم 10 بالافتراض، يعني أنا ساعدت 10، بس أنا ذا اليوم أعطيت محاضرة وكان في المحاضرة 50 طالب طب، فهذا 50 طبيب، فأنت ساعدت آلاف المرضى لمئات السنين. فهون تيجي نظرتي أنا كيف
0: هي العملية القيمية. يعني احنا قبل ما نخوض هاي التفاصيل بحب نرجع، وانت اشرت لزغرتي ودي ارجع لزغرتك دكتور، ولا بلا زغرة زي ما بنقول بالفلاحي، نرجع لعنبتة. وانهيت دراستك الثانوية هناك وانتقلت لجامعة القدس أبو ديس، وهناك حصلت على شهادة الطب. هاي أول رحلة كانت خارج الإطار العائلي اللي بلشت فيها في في في أبو ديس بين قوسين يعني.
1: صحيح.
0: كيف كانت رحلتك الأولى؟
1: شوف الرحلة الأولى ما كانت رحلة سهلة. يعني شوف يعني أنا هلا بشان ما يزعلوش أهل بلدنا، أنا فخور طبعا إني من بلدة عنبتة اللي هلا جزء منها ضاحية كفر رمان، كانت بزمان اسمها قرية كفر رمان، فنحن كلنا بلد واحدة وإيد واحدة إن شاء الله. فنعم الابتدائية والثانوية كانت في مدرسة عنبتة. تخرجت أنا في فترة سياسية مش سهلة. أنا درست الطب في جامعة القدس في أبو ديس كانت في عز الانتفاضة الثانية، فإحنا عشنا الأحداث اللي كتير الناس عايشينها اليوم عشناها بكل الصعوبات اللي يعني كمان كانت ضيق المعيشة وضيق الحياة فيها، فكانت تحديات كتيرة. وكان التدريب طبعا إحنا في مدينة القدس والصعوبات والطرق وكيف بدنا نسافر وكيف نروح نتدرب في مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع، وكل هذه كل هذه الفترات عشناها بكل التفاصيل. لكن أنا دائما بنظر للجانب الإيجابي من كل هذه الحقبة. أنا بقول الجانب الإيجابي تعلمت أنا من كلية الطب أول حاجة الانضباط، ثاني حاجة الصبر، ثالث حاجة المثابرة. شوف اللي بسموها بالإنجليزي مش بدور على الكلمة، أنا بالعربي أحكي لك إياها، الريزيلينس، إنك تكون عقد حالك بالفلاح تمام
0: جالد.
1: فأنا وقت حسيت هذه لما طلعت برا، لما رحت على بريطانيا لما نيجي للحقبة هذه نحكي عنها ما كانت صعبة علي. ليش؟ لأنه كيف إحنا تنشانا. ومن هون عشان هيك أنا بحكي دائما أنا لأولادي وبناتي في كلية الطب عندنا في الجامعة العربية الأمريكية، لا بتعرف بالذات إحنا منطقة الشمال وجنين، بالإضافة مع أنه إحنا هون في رام الله يعني مش أسهل الوضع، بس برضو مرينا بظروف صعبة بالكم سنة اللي فاتت. بحكي لهم شوف هذه الأيام الثقيلة تصنع من البني آدم شخص مختلف، فالمثابرة هذه وهذه اللي بتعطيك أنت للمستقبل. كيف إنك شوف حياة الطبيب كلها مبنية على الصبر والانضباط والمثابرة، فهذه يعني كانت أساسيات أنا بالنسبة إلي إذا بدي أحكي شو تعلمت من كلية الطب في بدايات.
0: نعم يعني واضح إنه يعني الفترة الزمنية اللي كنت فيها بالجامعة هي فترة الانتفاضة الثانية، وهي فترة كانت كتير صعبة وخصوصا في محيط مدينة القدس. يعني لو أجينا يعني للعراب للدكتور مالك، الأشخاص أو الشخص أو الأشخاص اللي فعلا أثروا في حياتك أو خلينا نحكي ساعدوك بالتوجه أو بالتوجيه لموضوع دراسة الطب واستكمالا لما وصلت إليه.
1: شوف طبعا عدة أشخاص أثروا فيه حقيقة. في إشي على مستوى الشخصي، وهنا طبعا يعني بجزء يمكن حكيتها في أكثر من مقابلة، اللي هي الأهل. شوف أنا والدي الله يرحمه مربي أجيال،
0: الله يرحمه،
1: أستاذ رياضيات وكان مدير مدرسة، فكان له الفضل الأكبر في توجيهي، وكان له الفضل الأكبر بتوجيهي لأني كلية طب أروح، يعني من الناس اللي كنت حاب أطلع برا، بس كانت وجهة الوالد الله يرحمه أنه لا، هذه كلية طب وطنية في البلد تدرس فيها بيناتنا بين أهلك، وكان عنده النظرة الاستشرافية للمستقبل أنه أنت كأول دفع في كلية الطب حيكون لك فرص وكذا، وهذا الحكي صار معي بالضبط
0: فعلا.
1: فمرة تانية احنا كلنا قبل ما نطلع على الهواء انه بدنا نوجه نصائح صح ونخلي الناس تستفيد من المقابل.
0: نعم.
1: فأولادنا وبناتنا اسمعوا أهليكم، كتير من المرات احنا واحنا في هيك قمة العطاء والشباب بنكون شايفين احنا وبس. لا اسمع للناس اللي حولك،
0: مش كلام بس نكبر بنصير نرجع لورا نقول
1: كانوا شايفين اللي انا مش شايفه
0: 100%.
1: فكتير كتير هذا الموضوع يمكن انا اركز عليه انا واحكي انه موضوع مهم. شايف كيف هلأ في المسيرة بعديها بتيجي المدرسة. في المدرسة طبعا أساتذتي اللي شافوا في المستقبل وكانوا يشجعوني.
0: أكيد كنت شاطر دكتور من الأوائل.
1: الحمد لله، يعني أنا جبت من الأوائل. شايف كيف بالتوجيه يعني، وقبل ما قبل التوجيه شوف من الناس اللي اهتميت أنا في التعليم تبعي. والوالد والوالد اهتموا فيه بشكل كبير، فيعني كنا دائما احنا نقول الحمد لله انه كنا عند حسن ظنهم فينا. فعندك اساتذتنا شجعونا كتير. بعديها في كلية الطب طبعا مر علينا عدة اشخاص، شايف كيف، وناس عن جد كان لهم الفضل عليك في انت، يعني ناس لسه موجودين وناس في عداد يعني المرحيين، بس كل هذه الناس شايف كيف إلى أفضال علينا بتوجيهنا، وكيف الواحد انتهى بعدين راح على بريطانيا. التوجيه لحاله مش بس كان هو العنوان، كان أيضا تسهيل المهمة، يعني أنه عشان هيك برضو كمان رسالة تانية، خلي يكون أنا مجموعة من الرسائل، أنا بوجه رسالة لنفسي لأن الآن بموقع المسؤولية، وأرضى لزملائي الأطباء سواء كانوا أكاديميين أو عمداء كليات أنه كيف نرعى أولادنا وبناتنا ونقدم لهم الدعم، نوجههم هاي الطريق الصح، بس بنفس الوقت نجتهد كيف نسهل الطريق وأنه نحقق لهم آمالهم وطموحاتهم.
0: يعني
1: هذه الناس كلها أنا لليوم بشيل لها هذا المعروف. مالك اليوم ما كان ليكون مالك اليوم لولا هذه الناس ووقفة هذه الناس وتوجيهاتها ودعمها إلي.
0: ما بوجود الناس هذول اليوم الدكتور مالك صار عليه مسؤولية إعادة الكرة مع حدا جديد. وذكرت موضوع قرار السفر يعني بعد ما أنهيت الطب. مرات بعرفش، أنا بحس إنه بعد ما حد ما ينهي الطب والامتياز وبصير إنه فكرة السفر برا بتصير مرات صعبة شوي، يمكن تكون أسهل في البداية. قرار السفر والتوجه لبريطانيا واستكمال الدراسة والعمل هناك كان سهل؟ كان قرار حاسم؟ كان في أخذ عطاء؟ كيف اتخذت القرار يعني؟
1: والله ولا مرة كان سهل بصراحة. أنا كنت يعني من خريجين الدفعة الثانية لكلية الطب في جامعة القدس، وبالتالي كان في فرص كتيرة موجودة هون في البلد إنه الواحد شو بده يتخصص، وكان الواحد يفكر إنه أضلني مثلا في البلد أروح في المقاصد ولا أروح أتوجه للخارج. فدخلنا هذا الصراع الداخلي، لكن بالآخر هون بنرجع لموضوع التوجيهات. تمام، أنا من شوي حاكي إني أنا بدي أصير أكاديمي، معنات بدي أصير أكاديمي يعني لابد من الحصول على درجة أكاديمية اللي هي بمعنى الدكتوراه، شايف كيف، مع انك تتخصص اذا بدك تصير طبيب اكاديمي. فهي رحله شاقه وطويله. اذا بترجع تحكي في الوقت اللي انا اتخرج فيه، هذا الحكي عمره اكثر من 20 سنه، هذا الحكي ما كان موجود في ارض الوطن. كان الحل الوحيد التوجه للخارج. تمام، شاءت الاقدار والفرص والتوجيهات، فانحطت لنا فرصه بريطانيا، جامعة ساوثهامبتون أقصى الجنوب الغربي من بريطانيا، جامعة مرموقة. أتيحت لنا الفرصة إني أكمل دكتوراه في علم الأعصاب، وهذه حققت أمنية ثانية كانت دائما عندي حتى وأنا أدرس طب، إنه يعني هذا
0: التخصص
1: وهذا يعني مع ندرته عدم وجوده في البلد انه تفتح لك هذه الفرصه. فبصراحه اخذت الفرصه. كان في معارضه في بداية الامر من الاهل
0: التخصص
1: يعني على الغربه. كانت أي مرة تانية وجهة نظر الوالد إنه بدك تسافر وأنت متزوج. أنا شفتها وقتها إنه لا صعب وكذا، لكن مشيت على نصيحته وهذا أحسن شيء عملته بحياتي.
0: الله يرحمه.
1: فإذا صار إنه مجال نحكي كمان شوي على الأسرة وكيف كنا تروح وتبني أسرة كمان، هذا مهمة ثانية. قلت لي طبيب وأكاديمي وما بعرف إيش، بس ما حكيتش عن لسه المهمة الرابعة هذه والأهم. فهذا جانب آخر من حياتنا إحنا كأطباء برضو، مرات يعني ممكن نتعرض لها بالآخر إنه مرات ننسى حالنا، دير بالك، وننسى الأسرة والأولاد وكذا.
0: دائما يعني شيء يقال عن الدكتور دائما إنه هو مظلوم في أسرته أو ظالم لأسرته. طبعا ظالم مش بالمعنى السلبي، ظالم بمعنى أنه مسؤولياته الإنسانية والاجتماعية ومهامه المهنية مرات بتأخذه من عيلته. فتخيل إذا أنت كمان في غربة وفي تخصص وفي عمل وتشكيل أسرة.
1: فأنت لخصتها، هي كانت مرحلة الغربة، مرحلة صعبة، مرحلة يعني بتمر انت في ظروف. يعني بتذكر لما اول ولد اجانا، انت اسمع لا عندك حماتك ولا عندك امك ولا جارك ولا بنت عم ولا حد يساعدك. فانت حياة الغربة هناك مع مناوبات المستشفى، مع ما تطلب العمل الاكاديمي، الدكتوراه، الابحاث، كل هذه الامور. شوف أنا بحكي هذه الشغلات مرة ثانية مش أني بدي أعرض على الناس أني أنا يعني زلمي واو شوف
0: سوبرمان،
1: مش سوبرمان. لا، هي الشغلة أنه أنا بحكي للناس أنه مرات الآن كثير من زملائنا بشوفوا مشاق الطب. طلابي أنا اللي في الكلية عندي في الجامعة العربي الأمريكي وكل طلاب الطب في فلسطين، شوفوا حياة الطبيب شاقة. لكن أنا دائما بقول إذا أنت بالذات بحكيها كثير لطلابي، إنه اليوم أنت لما تكون تشوف الامتحانات والصعوبات بتنسى، بتضيع بالتفاصيل. فشو تعمل؟ ارجع لورا، شوف الصورة الأوسع، أنت شو بدك؟ إذا أنت حاطط في بالك أني أنا بدي أصير طبيب بكرة مشان أقدم وأساعد الناس، أني أنا بكرة لما أعمل هذيك العملية الناجحة وأروح على البيت، كيف الإحساس اللي هون إني أنا اليوم غيرت حياة إنسان للأحسن، وأنقذت حياة بني آدم. كل هذه الأمور وقتها بتهون كل الصعاب. فلما الواحد يحس حاله هيك الحياة أتعبته بس يرجع. فأنا هذه كانت تساعدني كتير،
0: ترجع شوي تتذكر بعض الإنجازات اللي صارت. فخذ نفس،
1: شو أنا بدي أسوي؟ خذ نفس. فهذا يمكن برضو هينا وإحنا ماشيين باللقاء بعمالنا بنعطي هدول الرسائل المهمة جدا لأي حد بسمعنا. لأنه كتير ناس بيروح بتأخذ الحياة وبضعف، وفي ناس بصير بده ضحي، يا بضحي في وظيفته، يا بضحي بشغله، يا بضحي بعيلته. لا لا لا لا، انت خد هذا الشيء، بتساعد كتير، بتساعد كتير انك انت يعني تستمر والعطاء يستمر.
0: يمكن لازم أسألك عن موضوع الدراسة، دراسة الطب في بريطانيا ودراسة الطب في فلسطين. يعني بما أنك مخضرم في المنطقتين، يعني قديش في فرق بين ما تدرس طب في محليا وتدرس طب في بريطانيا أو في أي مكان آخر، يعني بس تحديدا بريطانيا لأنه هي تجربتك، هل هناك فارق؟
1: شوف احنا ما بنقعد نبيع الناس حكي. بريطانيا دولة متقدمة عندها إمكانيات كبيرة، تمام، وبالتالي هذا الحكي بينعكس على مناحي الحياة فيها، تمام. الآن أنا بدي أعطي التوصيف دقيق لدراسة الطب عندي في بريطانيا في فلسطين، تمام. وبدي طبعا ولو إن كانت بدها كنا نحكي قبل شوي على الانتقادات، يمكن أنا أصير فكروها إنه الموضوع إنه أنا هون بصدد إني أعمل دعاية لكلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية، بس لا، وأنا بدي أحكيها من باب إنه أنا زلمي جيت كعميد للكلية، فأنا دخلت في نظام التعليم الطبي الفلسطيني من هذه البوابة، وبالتالي أتيحت إلي فرصة إني أقدم شيء من ناحية، من ناحية أخرى أتيحت إلي فرصة إني ألامس واقع الطلبة. تمام. خلينا نحكي كيف هلا اعقد لك المقارنه. شوف بدون اسمع، وانا حتى يعني انا درست هناك وشفت طلاب الطب في بريطانيا. طلبتنا الطالب الفلسطيني هو طالب ممتاز صدقا،
0: وبرفع الراس
1: واحنا جربنا، احنا ما رحنا على بريطانيا شفنا وين احنا وكيف انه احنا بنقدر ننافس تمام. فهون من هون النداء اللي احنا بنوجه، نقول انه احنا عندنا في كليات الطب الفلسطيني عندنا خامه ممتازه لتصنيع طبيب ممتاز. دليل على كلامي انه انت شوف اليوم كيف الطب عم بيتطور في البلد. ممكن الناس مش حاسة، ممكن نحكي في هذا الموضوع بعد شوية. لا، الناس اللي زينا اللي غابت بتعرف انه الطب عم بيتحسن. السبب انه اليوم في عندنا كليات طب محلية وفي عندنا منتج فلسطيني محلي نهض في الطب. فنرجع للمقارنة، لا يعني

0: عمالها بتمشي على خطى كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية. شو المقصود في المدمج؟ المدمج إنه إحنا ندمج بين التشريح وعلم وظائف الأعضاء لكل جهاز في الجسم. يعني أنا على زمني كنت أتعلم التشريح لحالها، بعدين وظائف الأعضاء لحال، بعدين علم الأدوية لحال. هنا لا، أنت بتيجي أمراض القلب تأخذ التشريح و اللي بخص جهاز الدوران والقلب مع بعض، الجهاز التنفسي
1: باكج
0: باكج. فأنت إلك هيك بتشوف المريض، المريض جايك عنده وجع بصدره، هذا مشكلة قلب بتفكر فيها أول شيء، صح؟ فأنت بتكون فكيف بتشوف المريض كيف تتعلم. فهذه طريقة حديثة في التدريس إحنا انتهجناها. فأنا مش من باب الدعاية، من باب إنه نطمن الناس برضو الحمد لله إنه إحنا أصبح إن هذا الإشي موجود في البلد اليوم، موجود بين إيدينا. شايف كيف؟ تعال اليوم، زمان كنت أنا وإنت بقدر أشوف المريض لما وصل سنة رابعة في الطب. اليوم إحنا أنا بحكي عن تجربتي في الجامعة الأمريكية، طالب الطب من سنة أولى وسنة تانية بلش ينزل على المستشفى ويبلش يشوف المريض ويصير هذا التفاعل. فأنت بتصير بلش نبتعد عن الطريقة الكلاسيكية في تعليم الطب، الطب معلومة وحفظ، بلش تفكر في الإنسان، حاجات الإنسان، تكامل شخصية الإنسان.
1: بفكر أنا قديش أنت بتوفر وقت على طالب الطب، أنه بدل ما يبلش من سنة رابعة يحتك في المريض، اليوم إذا أنت من سنة تانية أنت يعني عجلت بسنتين زيادة خبرة ومعرفة واحتكاك
0: 100%. وشوفوا كمان مواضيع ثانية كمان بتبلش، أنت لما تحتك في المريض بلش تلامس حاجاته، وأنت تدرس تقول هذه المعلومة مهمة، من يعني إن المريض اللي شفته مبارح مش كان عنده هيك. فبينما أنت تكون تأخذ المعلومة تقول طب ليش تحفظها بس عشان الامتحان. الربط مهم. موضوع ثالث أنا شايفه كيف إحنا تطور عنا الطب في البلد اليوم. لو كنت تيجي تحكي هذه المقابلة قبل 10 سنين بفلسطين تقول البحث العلمي، شوف أمة لا تبحث أمة ميتة
1: للأسف.
0: البحث العلمي ما كانش. اليوم إحنا عم بتشوف عنوان اليوم موضوع البحث العلمي. يعني كنا برضو مرة تانية بحكي عن تجربتي هون بشكل أساسي، أنا كان عندنا قبل شهر ناقشنا مشاريع التخرج لأولادنا وبناتنا، إحنا السنة بنخرج الدفعة الأولى في الجامعة العربية الأمريكية،
1: أول دفعة،
0: فكانت عندهم مشاريع التخرج. فأنا وأنا علقت، ما قدرتش أمسك حالي، لازم أعلق. بحكي وهم يحكوا إنه الآن أنا عندي طبيب بيحكي بهذه اللغة العلمية البحثية النقدية. اسمع هذا إنجاز.
1: نعم.
0: بدون مغرب. نعم. بدون بيع حكي عن الناس وكذا. اسمع بحكي أنا ومسؤول عن كلامي، هذا الإشي اللي إحنا كنا عن جد نطمح له. لو تسألني قبل 20 سنة أقول لك أنا طموح أشوف والله هذا الإشي بصير في البلد، وهي عم بصير، عم بصير. إحنا مثال والكل ماشي على الطريق والكل عماله. نعم. بيسووا بطريقته.
1: يعني لو أوسع الموضوع شوي، يعني دكتور إحنا من فترة تقريبا سنتين صرنا نشوف أسماء من فلسطين عمالها بتشارك في أبحاث محكمة، وفي بعض الأسماء طلعت من ضمن يعني نسب قليلة في العالم، أسماء من كل الجامعات الفلسطينية. وفعلا يعني هذا اليوم تطور. أنا كنت قبل فترة في صلاة جمعة، عجبني الشيخ ومش دائما بيعجبوني فقال إنه إحنا صح في حال الجوع وحال، ولكن لسنا بحاجة إلى تكايا، نحن بحاجة إلى مراكز أبحاث. صدمني، وتأكيدا على تفضلت فيه دكتور، لأنه اليوم بدون البحث العلمي ولا يمكن أي بلد تتطور. وإحنا اليوم يعني وتحديدا يعني أنا بقدر أقول كمان عن الجامعة العربية الأمريكية اليوم، مش بس فقط في التخصص أو في كلية الطب، في مجمل التخصصات والكليات في تخصصات لطيفة أسماءها مختلفة استجابة لسوق العمل واحتياجات المختلفة. إحنا في عالم الاي اي لا يعقل اليوم إنه إحنا نضلنا قاعدين مكاننا.
0: كنت لسه من العرج على هذا الموضوع، موضوع الاي اي الصناعي. الآن طلع أنت اليوم إحنا كنا أول كلية طب برضو دخلت موضوع التعلم بالتعليم الافتراضي. اليوم احنا مع بنشتغل مع جامعات بريطانيه كون علاقاتي هناك، انا مثلا مع جامعه اوكسفورد بنعرض حالات افتراضيه. زمان انت كنت اذا بتروح تتدرب باطني تمشي الشهرين يمكن كل يوم تشوف مريض عنده قصور في القلب، اللي هي الشغلات اللي هي بتشوفها يعني دائما. طب في حالات تانية ممكن ما تمرش عليك، اليوم عمال أنا بقدر عوضك. أنت بتدخل بتقعد تحط النظارات، بيطلع لك مريض اسمه جورج، اسمه اللي بدك إياه، بتحكي أنت وياه، بتتكلم، بتاخد منه

0: السير المرضية، بتقدر تفحصه، بتقدر تحط له إبرة، بتقدر تعطيه أدوية، إذا أعطيته الدواء الغلط بصير. هذا التعليم اليوم، هذا اليوم احنا بحاجه ان نواكب هذا الشيء، وهذا اليوم صار موجود عندنا. جميل. في البلد شايف كيف. تعال موضوع المريض الذكي، جبنا اليوم انت بتدخل عندنا منصه مع جامعه دندي اللي هو المريض الذكي، انت بتدخل اسمع وبتحكي معه، بتصدقش انت اذا بتغير الجواب بجاوبك بسؤال بغير جواب. انا ما يعني لما شفته اول ايش كنت كتير مش كتير متشجع. تعرف احنا يعني مش انا مش قديم كتير، بس يعني يعني لسه متعودين انا خلاص بدي المريض ألمسه، يعني لازم اشوفه لازم يكون. لا لا لا الدنيا تغيرت، ودير بالك الجيل الان الجيل الصاعد متفاعل مع هذه الامور، فهمت كيف؟ ف يعني بس لانك احنا جينا عادي دخل عادي من موضوع من بوابة البحث العلمي. شوف الموضوع هذا قبل بال 2007 كنت لسه في بريطانيا، انا جيت زيارة هون والتقينا مع احد الناس بدون ذكر اسمه، خلينا ايجابيين. كان عندي وقت انا كنت من كمؤسسة دولية للتعليم الطبي، انا الان مديرها التنفيذي، كان عندنا فكرة انه بدنا نعمل برنامج لتعليم الاطباء، teaching the teachers بسموه، اللي يعني يدرب المدربين. تمام. وكان في صلب الموضوع موضوع البحث العلمي، انه احنا بدنا نشجع ان ندرب ناس عشان يصيروا يدربوا الاطباء كيف نعمل ابحاث. هذا من 2007 الكلام. فحد من الناس حكى لي يا دكتور احنا انت مصدق في هذا البلد بيزبط هذا الحكي؟ احنا مرات فيش عندنا في الصيدليه حبه اكمول، جات كلك تعمل بحث علمي. فتش كان جوابي؟ قلت له احنا ما عندناش حبه تكامل بالصيدليه لان ما بنعملش بحث علمي.
1: صحيح.
0: لو عندنا بحث علمي وندرس واقعنا كان زمان طورنا كان فالحمد لله اليوم. لا شوف يعني خلينا نطلع الجانب الايجابي. شوف في لا مما لا شك عشان المواطن والمستمع الان، وكل لك الدكتور شكله عايش في
1: لا لا لا
0: اسمه لا لا احنا انا ملابسين الواقع وعارفين الصعوبات وعارفين شو عم بواجهنا، لكن في كتير شغلات ايجابيه لابد ان ننتبه لها ونبني عليها، وان شاء الله القادم افضل واحسن
1: ان شاء الله. يعني انا فعلا وانت تحكي عن موضوع البحث العلمي هنا احنا فش عنا ادويه لانه احنا فش عنا بحث علمي. يعني 20 سنة دكتور تقريبا في جراحة الأعصاب، أصعب حالة أو خلينا نسميها يعني حالة أثرت فيك إنسانيا في هالعشرين سنة. ودائما أنت لما تحكي حدا أخصائي أعصاب أو جراحة أعصاب أنت وأنا بحكي أنا بنكز يعني عمليا فكرة اليوم القلب، جراحة القلب صارت إشي يعني تقريبا متداول وعادي، إلا لما نوصل عند الأعصاب بتحس إنه ودماغ، بتحس إنه هون أنا بضرب بريك. يعني هل فعلا في حالة معينة إنسانيا لفتت انتباهك أثرت فيك 20 سنة هدول؟
0: شوف يعني أنا لو بدي حلقات أحكي في الحالات اللي مرت علي، سواء في فترة الغياب في الغربة أو من عودتي لفلسطين، بس يمكن أنا بدي أحكي على حالي عن جد أثرت فيي ولا زالت تؤثر فيي من حالات في فلسطين. تمام. أحد الحالات لأحد الشباب اللي بتعالجوا عندي شاب في ريعان الشباب استيقظ لا يستطيع الوقوف فجأة. تمام. الفحوصات الطبية أدت إنه الشاب هون أنا عندي كاين ورم على الحبل الشوكي وصار نزيف في هذا الورم. تمام. عامل الوقت عامل مهم، وكمان نحكي عن الرسائل بنقول الدماغ هو الوقت، الحبل الشوكي والأعصاب هي الوقت، عشان هيك نداء للأهل إذا شكيت في أي مشكلة أو أي عرض عندك إله علاقة بالجهاز العصبي بادر دائما، الوقت هو الذي يصنع الفارق.
1: تستناش.
0: تمام. ما تستناش هذا النقطة مع الأسف. تعرف كيف يمكن هيك او مش هيك او
1: حالة الرفض وحالة الانكار
0: وتدهنجز والقصص هذه اللي بتصير. الكلام برضو كتير من الشلات برضو شائعة للأسف الشديد عندنا ولا زالت موجودة في بعض قرانا ما لهاش اي اساس علمي. بحذر منها انا هذه الشغلات. لليوم حدا عنده ديسك في الركبة بيقول لك علقوني بشجرة وكل هذه الاشياء، يعني بدنا ننتبه لها الأشياء التي لا تبنى على أسس علمية أنا بحذر منها من خلال أثيركم وعم بشوفها بعياتي وبشوف مرضى كتير بتضرر منها. نرجع لحالتنا. فبالآخر وصل لأحد المستشفيات وتم استئصال الورم لكن الوقت كان متأخر. تمام. النتيجة إن أنا عندي الآن عدم قدرة على المشي. تمام. هذه الحالة تقول لي طب دكتور مش أنت اللي عملت العملية، شو اللي مأثر فيك في الموضوع؟ شوف أنا لما قابلت الحالة هذا النتج عن الموضوع مش بس فقط شلل، حالة من الشد بحيث أنه بصير أنت الأطراف السفلية أقصى من هذا الخشب،
1: تصلب.
0: فكان الشاب معطي معلومة أنه خلص أنت هذا هو الحال، مش هتقدر توقف ولا تمشي. هو في التخت لما أنا جيت شفته من أوائل الحالات اللي شفته أول ما رجعت من بريطانيا، عملنا فحوصات بدون ما يعني نزعج المشاهد الكريم. قلت له لا أنت إذا إحنا تمكننا أن نرخي التصلب هذا في أمل من خلال التأهيل إن شاء الله أن نبدأ نعمل تأهيل ونبدأ
1: عودة الحركة
0: على الحركة، نوقف نمشي إلى آخره. فكانت هذا من بداية الحالات اللي هي قمنا بزراعة مضخة، مضخة نزرعها وبتم توصيلها مع العمود الفقري مع الحبل الشوكي لتخفيف الشد. ليش ذكرت هذه الحالة وليش أثرت فيي؟ أنا أثر فيي هذا الشاب وعائلته.
1: يا تحرك
0: يتحرك الحمد لله.
1: أنا بستنى فيك، أنا على أعصابي. أنا على أعصابي بدي أسأل إذا تحرك لو تحركش.
0: اليوم شايف كيف مريضنا بتحرك، مريضنا يستطيع الوقوف مع بعض المساعدة، بدأ يأخذ بعض الخطوات، بعض خطوات المشي. تمام. فأنا اللي بدي هذه الحالة كيف أثرت فيه. طلع مرة ثانية نرجع بنقول عن الصعوبات اللي مر فيها. تخيل هذا الموقف، أنت تخيل هذا البني آدم هذه القدرة على الصبر، القدرة على المثابرة، الانضباط، إنه يلتزم بالعلاج، التزامه بالجلسات، كيف كل مرة بيجي وهو عنده. شوف
1: معقول مربوطة في حالة من الثقة دكتور؟
0: شوف مما لا شك وأنا بشوفها في عيون مرضاي الحمد لله. طبعا. شايف كيف إيمان المريض في طبيبه هذه أساس في نجاح العلاج مما لا شك فيها. أنا ما حكيتش فيها هذه النقطة، مش بديش أعمل دعاية لحالي، بس أنت حكيتها مش أنا اللي حكيتها.
1: أنا عندي دكتور.
0: فبس إنه لا مهمة نقطة أساسية مما لا شك، لكن هذه برضو زي ما حكينا بتعطي أمل للناس. شوف خلي الأمل بالله سبحانه وتعالى، ولو بتحكي لك روايات وقصص من هذا النوع كذا كذا حالي بصير لا بصير بصير
1: يعني. وانت تحكي على موضوع قديش انه استنادا للاشياء العلميه، بودي اسالك عن الموضوع اللي دارج اليوم يعني في موضوع ما يتعلق بالدكتور العوضي هذا المنتشر. انا الصبح يعني كنت على الهواء حكيت عن الموضوع انه قديش واحد لازم يكون يعني يحط مخافه الله لما يفكر في الموضوع، انه يا جماعه الخير خلينا مره نستند على اشياء علميه. والله في ابحاث عشرات السنوات والناس تشتغل فيها، في علم كامل، علم الاغذيه وعلم الامراض والاناتومي والتشريح وال مش معقول نسقطه مره واحده من كل مفاهيمنا يعني.
0: شوف انا صعب علي ادخل في هذا الموضوع لانه مش تخصصي، لكن العنوان العريض هو اللي انت حكيته، شيء غير مبني على قواعد ودليل علمي أنا ما باخده ولا بنصح مرضاي يأخذوا فيه ولا بنصح أهلي يأخذوا فيه. تمام. فهذه نقطة. لكن برضو أنا بدي أعرج من هذه على موضوع مهم إلنا في الأعصاب، بما أننا بنحكي في الأبحاث وبيجوني ناس كتير بيسألوني دكتور أنا أخذ ضربة على الحبل الشوكي، حادث سير، إصابة عمل، رصاصة، اللي بدك يا بدك شاف أحداثنا، في عندي قطع في الحبل الشوكي. بيجوني ناس دكتور في مؤسسات هون، مش هون في البلد، برا في المنطقة، بدناش نحكي أسماء الدول، بدناش نزعل حدا ولا إشي.
1: حبيبنا
0: موضوع الخلايا الجذعية. تمام. طبعا المريض والمستمع بجوز مش كتير من الناس بيعرف انه انا العشرين سنة هدول اللي غبتهم في بريطانيا كانت الدكتوراه تبعيتي والما بعد الدكتوراه ابحاثي كلها متركزة في موضوع الخلايا الجذعية. يعني انا اذا بتسألني دكتور بجوز انت خلي لي السؤال للاخر بدناش تقول لي شو حلم حياتك
1: مخلي لك للاخر
0: اقول لك اني استطيع اقوم بعملية زراعة خلايا جذعية لمريض عنده تأخر في الذاكرة هذا بالنسبة للدماغ أو قصور بالحركة ناتج عن إصابة الحبل الشوكي ونرجع نرجع لحياته الطبيعية. أنا هذا من هون لا إذا الله أعطانا العمر لتقاعد تقول لي شو وأنا يعني عندنا في الجامعة العربية الأمريكية مصر على أن يكون عندنا مختبر مختص في هذا الموضوع ويكون مربوط مع مختبر اللي أنا كنت فيه في بريطانيا لأنه لا زلنا شغالين في هذا الموضوع. هذا حلمي. أنا وين تسألني هذا الحلم. فنرجع لمرضانا وعلى العوض بيجوا بسألوا اسمعوا الموضوع لا زال في طور الأبحاث العلمية لم نصل إلى استخدامه بشكل سريري. يعني تسألني أنا حقنت الله يعزك بتجارب الحيوانات وهون وهون وهون وعندي نتائج بدأ حلقة ثانية بنحكي شو نتائجي وعوين راح وأنا متفائل جدا وما بدي أعطي تفاؤل للناس تعرف المرضى سامعيني لا إن شاء الله الأمور جاي مسألة وقت. يعني الخلايا بتعيش بعد ما نزرعها بتبلش تعطي إشارات كهربائية بترجع بعض الوظيفة لكن بعد 6 أسابيع لثلاث شهور بتموت. هذا السر اللي مش عارفين نحله لحد الآن.
1: بس هاي خطوة جدا مهمة الوصول لهون. يعني
0: موجودة وبلشنا. يعني أنا في المختبر اللي أنا بشتغل فيه في بريطانيا اللي يعني عندي العلاقات ما زلت اللي كنت فيه في جامعة كارديف هاي بلشنا نعمل أول تجارب حقن خلايا جذعية في الدماغ. شايف كيف مبني على التجارب اللي عملناها بالعشرة 15 سنة اللي فاتوا. فإن شاء الله بمعيتكم هيك نكون باستضافتكم هون بنفس الاستديو نحكي على هذا الموضوع ويكون يوم الخبر صار نطلع فيه للناس.
1: شوف اليوم بدأ ينقذ عالم
0: مستطعين. هذا الموضوع مش صعب على فكرة هي بس موضوع بده شوية تأول. شوف عنا العقول وعنا الأيدي الماهرة يعني متوفرة الآن. إحنا بصدد توفير اللوجستيات والأجهزة شايف كيف تكون مربوطة مع أحد المستشفيات ونطلع إن شاء الله بخبر صار. فأنا يمكن عرجت على موضوع ثاني بس
1: لا هو مهم
0: لأنه هذا موضوع كتير أنا بنسئل فيه فبرضو مسج تاني للناس لسه إحنا ما وصلنا لمرحلة أجي أقول إنه هذا علاج.
1: يعني هلأ أنا في قرار العودة للوطن وكمان قرار مش سهل بنفس صعوبة قرار انك غادرت الوطن لبريطانيا. اعتقد انه مش سهل انه قرار العودة للوطن واذا كان في هناك رسالة وطنية مجتمعية كمان خلتك فعلا دكتور انه او ساهمت في رجعتك للبلد. يعني وصراحة مش سهل.
0: شوف الموضوع ما كان سهل بالذات انه مربوط في الاسرة. انت لما بتروح بتغيب اكثر من 20 سنة وبصير عندك اسرة اولادي وبناء وبنتي جميعهم انولدوا في بريطانيا صار عندنا حياة مما لا شك انه لما تيجي تاخذ قرار العودة حيكون الشيء صعب. الان في قرار العودة كان بيلعب عاملين اساسيات. العامل الأول مربوط في أنا وفي الأسرة والدي الله يرحمه ووالدتي. شوف وهذه ما احنا بنحكي عن الرسائل الناس المغتربين واللي عايشين حياتهم وشوف الغربة في جانب منها حلو وعقود حلوة والكرش بيجري بإيد الواحد
1: وحياة مفتوحة
0: ونظام حياة وكذا كذا. أنا جيت بعد غياب 20 سنة صفنت قلت في 20 سنة هدول لو أجمع قديش أنا شفت أمي وأبوي فيهن بالزيارات اللي عملتهن ما طلعوش معاي 4 شهور ب20 سنة.
1: يا الله
0: هذا ثمن مش بسيط.
1: طبعا
0: وكتير من ناسينه. فأنا روحت عشت مع والدي وخدمته سنة وتوفاه الله. تخيل طبعا. أنا لو أبوي توفى وما صار لي الشرف هذا.
1: انت كسبت هاي السنة.
0: تخيل انت. فهذا جانب اجتماعي كذا ومن خلاله نوجه دائما نصيحة انه انتبهوا تأخذني للنقطة الثانية. النقطة الثانية شوف، أنت بتروح على الغربة، أنت سألتني بالأول سبب الغربة وكذا، وحكينا أنه أنا زلمة بدي أصير أكاديمي، الإشي ما كان موجود في البلد، دورت وصارت الفرص والتوجيه وكذا في بريطانيا، مش أنا أعمل دكتوراه وتخصص تخصص نادر جراحة مخ وأعصاب. طيب انت رحت دكتوراه وعملنا وما بعد الدكتوراه الاولى وما بعد الدكتوراه الثانيه ونشر ابحاث واكثر من 100 ورقه بحث علمي وما بعرف ايش، وتخصصنا وعملنا عمليات وصرنا وعملنا اسم وما بعرف. طيب وبعدين شوف الانسان بده مره ثانيه يكون حاطط طب وشو انت هدفك في الحياه بعدين. هدف كان هون انه انا في عندي بلدي وناسي، شايف كيف، ولهم حق علي من قرية صغيرة ويسحب. تمام، فأنا بقيت الأربع سنين، أنا بشهر 9 الجاي بصير الأربع سنين راجع من بريطانيا، مما لا شك إني أنا كل يوم المساء وأنا مسؤول عن كلامي، واللي بده يقول الدكتور بلش يبيع علينا حكي حر هو، أنا مما لا شك إني لما بروح البيت بكون يوميا سعيد، سواء كان دوامي في الجامعة في كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية أو في مستشفى ابن سينا. هذاك اليوم بكون إني أنا سعادة طالب أو حطيت طالب أو دكتور على طريق صح، أو سعادة مريض إني حليت له تشخيص تايه أو حليت له قرار محتار يعمل عملية أو ما يعملهاش أو عملت عملية لمريض.
1: هاي اللحظة تكتبها بنفس
0: هذه شوف، وتمر عن الحج وتقول لك روح الله يخلي لك أولادك،
1: الله يرضى عليك.
0: اسمع عادي، ما فيش شيء يوازي
1: هذا الكونسبت، مش موجود ولا في صحيح
0: ولا في مطرة. يعني احسن عمليه الواحد يعملها في بريطانيا كان يجيك شو اقول لك ثانك يو.
1: يعني في الاخر دكتور لابد من اسالك لوين رايح، ولوين رايح في يعني اليوم انت تقود كليه الطب في الجامعه العربيه الامريكيه، واكيد في راسك الاهداف والطموحات والاحلام إنجاز التعبير، لوين رايح دكتور؟
0: شوف كعميد كلية في الجامعة العربية الأمريكية أنا عندي طموح إني أقدم لهذا البلد طبيب مميز. تمام؟
1: نعم.
0: وأنا حكيتها في أكثر من كلمة لي في أكثر من موضوع، بقول إحنا كلية طب أخرى لكن أنا أطمح إن نكون كلية طب مميزة، مميزة بإن نعطي المجتمع طبيب يستحقه، طبيب عالمي يصلح أن يكون في فلسطين، يصلح أن يكون في المنطقة ويسكن في الخارج ويعود ويكون سفير إلنا وبعدين يعود ويقدم لأهله لبلده. تمام، طبيب يكون باحث ناقد وليس فقط طبيب المعلومة والمعرفة. هذا الحكي أنا من موقعي في الجامعة العربية الأمريكية قادر إني أسويه، وربنا الله الإدارة الجامعة معطيتني الفرصة هذه. لكن لا تقف الحدود هون، إحنا مشتل مع زملائنا في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي أيضا لتطوير واقع التعليم الطبي في فلسطين بشكل عام، والحمد لله. يعني شوف يمكن المستمع ما يحس في هذه الأشياء، شايف كيف، لكن الناس فينا اللي غابت ورجعت بيعرف لا احنا عم نتقدم وعملنا
1: لا شك.
0: فهذه من ناحية. من ناحية تانية موضوع جراحة الأعصاب، أنا كمان عندي الطموح هذا إنه إن شاء الله تصير جراحة الأعصاب في البلد عندنا تضاهي أخواتنا في شوف مش ببلش أقول بريطانيا ولا أمريكا، في
1: إقليميا يعني على الأقل.
0: يعني عمالي بشتغل مع الزملاء على ترتيب برضو الأمور، شايفين كيف، حيث إنه إن شاء الله تصير هذا التخصص وهذا الفرف التخصص باللي بيستحقوا أهلنا. الآن ترجع للحلم، بهمش اسمح لي عيده
1: يلا في دقيقة.
0: أنا حلمي إنه إن شاء الله من خلال شغلي في الجامعة والمستشفى، لأن الثنتين مرتبطات في بعض، إن نستطيع نطلع بكرة في خبر صار لمرضانا، مرضى اللي عندهم كسور الذاكرة، الخرف، الزهايمر، كل هذا الموضوع، أو أورام إصابات الحبل الشوكي، نطلع لهم بخبر اليوم إحنا بنقدر نزرع لكم خلايا جذعية، وإن شاء الله إنه هذا الخبر مش بعيد. يا ربي دعوات الناس مهمة وإحنا علينا المثابرة والجهد، ودعوا لنا بالتوفيق.
1: ودائما إن شاء الله دكتور بنسمع منكم الأخبار الطيبة. البروفيسور الدكتور مالك زبن، عميد كلية الطب في الجامعة العربية الأمريكية واستشاري جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى ابن سينا التخصصي. دكتور شكرا جزيلا على كل هذه الإحاطة، وأكيد بدنا ساعات لنحكي فيها أكثر. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك اليوم، ودائما إحنا نتطلع على أولاد البلد دكتور، ونتطلع نقول إحنا البلد عزها في أولادها. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.
1: وأنتم كمان أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا في بودكاست الرأي، دائما ابقوا معنا، وإن شاء الله انتظرونا في ضيف جديد مع بودكاست ضيف الرأي الأسبوع القادم. ابقوا بألف خير، سلامات.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال. مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: أنت لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في القدم، وآخر 16 عاما بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة مسن 75 عاما بالرصاص المعدني المغلف في المطاط في الرقبة داخل مخيم بلاطة. محكمة الاحتلال تصدر اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل. مصادر محلية تفيد بأن قوات الاحتلال احتجزت اليوم عددا من المواطنين في منطقة الخنادق الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة أثناء تواجدهم في أراض زراعية في المنطقة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن قوات الاحتلال تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. جيش الاحتلال يشن مساء اليوم هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا مبنى في منطقة تحويطة الغدير. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
3: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
5: الاخبار برعايه بنك الاسكان.
6: بنك الاسكان، بنكي للحياه.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى $200 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: تقشام الطارق دام ومخمس عجفوف الدام والوجنة يا ريش انعام وانا العقلي طار. يلي انت بواي وداي تقلط لي جاي احداي، ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار. ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو، واجي لك واحكي لك واخبر عاهل اللي صار. يلي انت بواي وداي تقلط لي جاي احداي، ارتك تبقالي وحداي.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لانا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. إصابة طفل يبلغ من العمر 17 عاما بالرصاص الحي في القدم، وآخر 16 عاما بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة مسن 75 عاما بالرصاص المعدني المغلف في المطاط في الرقبة داخل مخيم بلاطة. محكمة الاحتلال تصدر اليوم حكما بالسجن الفعلي لمدة 20 شهرا بحق الصحفية المقدسية بيان الجعبة، إضافة إلى 6 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وفرض غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل. مصادر محلية تفيد بأن قوات الاحتلال احتجزت اليوم عدداً من المواطنين في منطقة الخنيدق الواقعة بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة أثناء تواجدهم في أراضٍ زراعية في المنطقة. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعلن اليوم أن قوات الاحتلال تقترب من فرض سيطرتها على نحو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوسيع المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. جيش الاحتلال يشن مساء اليوم هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت مستهدفا مبنى في منطقة تحويطة الغدير. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، ويكون الطقس يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: الاخبار برعاية بنك الاسكان.
3: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. رايا أفهم تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: أقرت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر منظومة خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل في اليوم خلال شهرين ونصف الشهر في إطار مساع لتوسيع منافذ التصدير وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز. تشهد سوق السندات العالمية البالغة قيمتها 145 تريليون دولار زلزالا صامتا قد يكون أخطر من الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط التي لم تكتفي بإشعال أسعار الطاقة وزعزعة أسواق الأسهم، بل امتدت آثارها لتضرب ثاني أكبر سوق مالية عالمية في الصميم بوصفها العمود الفقري لتمويل الحكومات والشركات حول العالم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI.

تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: كل عملية شراء ممكن ترجع لك، وحملة بطاقتك بتعيد عليك لسه مكملة معكم. استخدم بطاقات الائتمان أو بطاقات حياة سهلة من البنك الإسلامي العربي لدفع مشترياتك، واحصل على فرصة ربح جائزة نقدية تعادل قيمة مشترياتك. 25 فائز بنهاية الحملة بحد أقصى 200 دولار لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، وحملة بطاقتك بتعيد عليك مستمرة حتى 18/6/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زوروا موقعنا الإلكتروني aib.ps. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بلدنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

يقدم الجنرال المتقاعد جون إس هاريل في كتابه المعنون الحرب الروسية الأوكرانية عام 23/20 ألف ميلادي، السنة الثانية من الجحيم وبزوغ حرب الطائرات المسيرة، والصادر عام 24/20 ألف ميلادي، قراءة عسكرية تفصيلية للعام الثاني من الحرب الروسية على أوكرانيا، مع تركيز خاص على التحول الجذري الذي فرضته الطائرات المسيرة على طبيعة القتال في القرن 21. ويستكمل الكاتب سرده من خلال عمله السابق الذي تناول مرحلة الغزو الأول عام 22/20 ألف ميلادي، ليغطي تطورات عام 23/20 ألف ميلادي بوصفها كما يقول مرحلة أكثر تعقيدا ودموية، حيث انتقلت الحرب من الصدامات التقليدية إلى حرب متعددة الأبعاد تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا غير المأهولة. ويركز هاريل على صعود الطائرات المسيرة كعنصر حاسم في ساحة المعركة، إذ استخدم الطرفان طائرات مدنية معدلة ثم تطورت بسرعة إلى منظومات عسكرية متقدمة تستخدم في الاستطلاع وتحديد الأهداف وتوجيه المدفعية وتنفيذ هجمات مباشرة داخل ساحة القتال وخارجها، وصولا إلى عمق الأراضي الروسية في البحر الأسود. ليناقش الكتاب التغير في مفهوم التفوق العسكري، حيث لم يعد يعتمد فقط على القوة النارية التقليدية، بل على القدرة على جمع البيانات والسرعة في تحليلها واستخدام المسيرات كأداة مركزية في اتخاذ القرار الميداني. ويتناول المؤلف أيضا البعد الاستراتيجي الأوسع للحرب، بما في ذلك الحرب السبرانية الروسية والتجاذبات السياسية داخل الدول الغربية وتأثير ذلك على دعم أوكرانيا، إضافة إلى توسع حلف الناتو بانضمام فنلندا والسويد. الرسالة الأساسية للكتاب أن عام 23/20 ألف ميلادي شكل نقطة تحول تاريخية في الحروب الحديثة من خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث لم تعد المسيرات مجرد أدوات مساعدة أو حتى طائرات للترفيه، بل أصبحت عنصرا أساسيا يحدد مسار المعارك ومستقبل الصراعات المسلحة عالميا، مما يعلن فعليا بداية عصر حرب المسيرات. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: راية دوت بي أس،
1: راية دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت،
2: من أجلك أنت.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، ويساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. لذا تأكدوا من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

الساعة الآن 9:00 مساءً. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
5: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
6: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
5: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
6: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
5: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
4: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

Allah kita mak. Oh,

مريض وحمد واحد ورب عين بحلس الولف عن دربية ورب عين ورب عين

أجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

رؤيا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام في الوسط 98.3 اف ام في الشمال 96.4 اف ام أريحة والأغوار 96.8 اف ام جنين والجليل 98.3 اف ام الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا اف ام

0: محطة واحدة أكثر من موجة. راي أف أم
1: موسيقى.
0: موسيقى أغاني أخبار نرافقك في كل المناسبات. راي أف أم.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.